0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن دور المجالس الولائية في عملية تطبيق اللامركزية في تشاد تعتبر الانتخابات الماضية الخاصة بالمجالس الولائية أول تجربة تجريها البلاد في انتخابات المجالس الولائية وعليه في هذه الحلقة نتعرف على هذه المجالس الولائية وأدوارها وكيفية تنظيم عملها وذلك مع السيد القاضي سنوسي محمد علي المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي وكذا عضو لجنة صياغة الدستور وكذلك عضو لجنة متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الولاية الرئاسية الحالية أهلا وسهلا بك سيد المدير والقاضي في استديو الإذاعة الوطنية الجادية
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: سيد المدير في البداية نفهم اللامركزية
1: طبعا هناك أثير الحديث طويلا حتى في الحوار الوطني حول موضوع اللامركزية لأن كان تشاد اعتمدت اللامركزية منذ 93 عندما أقيم ما يسمى بالمؤتمر الوطني واللامركزية عندها لم تنفذ بعد لأن هناك كثير من الذين قاموا بنقد السياسات اللامركزية في البلاد قالوا أن اللامركزية لم تنجح بعد وبالتالي لو عدنا في نفس الإطار لم ننجح لذلك طلبوا بتطبيق ما يسمى بالنظام الفيدرالي وهذا مما يسبب يعني نوعا من مخاطر لتشاد نظرا للمتطلبات الإرقية والمميزات القبلية في تشاد طبعا هناك نوع من المخاطر لذلك اللجنة قامت بصياغة الدستور اعتمدت باللامركزية لمرة ثانية ولكن وضعت فيها نوعا ما بعض الآليات التي نتطرق بها بعد حين لضمان التطبيق الفعلي للامركزية حتى نكون على بينة وتمكين التشاديين من أن يكون لأول مرة لامركزية تكون نافذة في الأرض الواقع حقيقة تصور اللامركزية جاء أولا بتبسيط الوحدات الإدارية كان في الدستور القديم هناك ما يسمى بأربع وحدات ولكن في هذه المرة تم الاعتماد على وحدتين فقط وهي البلدية والإقليم طبعا هذا التبسيط نظرا لأن لو تم اعتماد على عدد كبير من الوحدات هناك يكون تضارب حتى في الصلاحيات وبالتالي يكون صعب للمواطن العادي أن يفهم كيف تتعامل هذه الوحدات بعضها البعض لذلك أخذنا بالبلديات في كل المدن في كل الأماكن المدنية تكون يعني هناك بلديات وبالتالي تكون المجالس الإقليمية كمان تقوم بدور تنموي إقليمي يعني أوصى أن تقمل البلديات وهي دي طبعا معروفة حاليا
0: في الدستور الجديد طبعا عندنا ما يسمى بالمجالس الإقليمية المجالس الإقليمية دي شنو؟
1: المجالس الإقليمية هي عدد من مستشارين يتم انتخابهم بصورة مباشرة من الشعب التشادي لمواطنين تشاديين بلغ أعمارهم 21 سنة ولولاية 6 سنوات طبعا هذه المجالس يجب أن يكون لكل ولاية عدد محافظتين على الأقل معناته الديبارتمان 2 على الأقل حتى تكون بصورة الإقليم أو الولاية وبذلك يتكون المجلس الولائي من هؤلاء الأعضاء المستشارين الذين يقومون بانتخاب من بين أعضائهم ما يسمى بالسلطة التنفيذية للمجالس الإقليمية وبذلك نكون قد وضعنا هذه الهيئات لتمكين كل الأقاليم من وضع سياسة وخطط تنموية إقليمية أوسع من البلديات لأن البلديات تتمثل في وحدات محددة من حيث المكان بين الولاية يعني طبعا تأخذ بعين الاعتبار البرنامج التنموي في أوسع نطاقه حتى تمكن هذه المجالس الإقليمية من تنسيق بعض الإمكانيات المحلية والتكامل فيما بينها من أجل وضع سياسة يعني مكملة بعضها البعض لتنمية هذه الأقاليم
0: طيب المجالس الإقليمية أدوارها شنو؟
1: طبعا من ضمن الأدوار هي لها صلاحيات واسعة النطاق طبعا تقوم بوضع ما يسمى بالمخطط لإصلاح الأراضي الإقليمية طبعا الوضع المخطط يسمى ديريكتور باللغة الفرنسية يعني لو أراد المجلس الإقليمي أن يضع مثلا تصور لبناء طرق مثلا يجب أن تكون الطرق تتكامل بعضها البعض بحيث لا يمكن أن نقوم بوضع طريق يأتي يدخل في إقليم وينقتي والإقليم تأخذ برنامج آخر وتعمل طريق آخر لأن عدم التكامل فيما بينها يكون سبب لانقطاع البرنامج التنموي والنقل والبضائع والصلة والأفراد لذلك المخطط يمكن كل إقليم من وضع تصور محلي بالتنسيق مع التصور الوطني دي طبعا من ضمن الشروط لنجاح هذه المخططات والبرنامج التنموي المحلي أيضا والبرنامج التنموي المحلي هي التنمية تتعلق بجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويتم يعني وضع هذا البرنامج بالتنسيق مع المواطنين المحليين فيها توضع فيها آليات التشاور بينها يعني بين السلطات المحلية والمواطنين من أجل جلب رؤيتهم في هذا المناطق وكذلك في مجال تأسيس الوحدات الإدارية المحلية. مثلا قلنا لو نظرت المجلس الإقليمي ضرورة تأسيس مثلا هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة محلية، يحق لها أن تقوم بوضع هذه الوحدة لتقوم بأداء واجبها المحلي. دي على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، لأن الصلاحيات طويلة جدا. ومثلا أيضا لها صلاحيات في مجال المياه والطاقة المحلية أيضا، وكذلك في حماية البيئة المحلية والضرائب المحلية. ودي طبعا من ضمن الصلاحيات المهمة جدا التي ممكن نعلق عليها لاهقا، وهي تتمثل بتكوين الموارد الخاصة بالميزانية المحلية للأقاليم. دي طبعا من أهم النقاط، وبذلك يتم تصويت على والاعتماد على ميزانية محلية. والميزانية طبعا لها ما يسمى بالإيرادات والنفقات، ودي طبعا زي ميزانية الدولة لها دور أساسي. والتعاون سواء المحلي الوطني بين الولايات أو التعاون الدولي، بإمكان أن تقوم إقليم ما بالتعاون مع إقليم آخر في إطار ما يسمى بالتعاون الدولي، لا كوبيراسيون لوكال انترناسيونال. دي طبعا من ضمن الآليات التي لم تستعمل بعد كثيرا. يعني نحن نستعمل ما يسمى بالجيميلاج، والجيميلاج هي اتفاقيات تفاهم بين وحدات إدارية للدول المختلفة، لكن دي طبعا برنامج تعاون خاص بالوحدات الإدارية في النظام الجديد.
0: المجالس الإقليمية دي كيف تكون علاقتها مع مناديب الحكومة؟
1: طبعا هناك حقيقة هناك تساؤل كثير للمواطنين، أنهم يرون أن المندوب الحكومة له دور أوسع، لأنه الذي كان المسؤول سابقا في الولايات. لأن لو قالوا جوفرنر لا يمكن أن يصور أن يكون هناك غيره يتولى مسؤولية في الإقليم، وهذا غير صحيح، لأن المجالس الإقليمية هي التي تقوم بإدارة شؤون المحلية التي كما ذكرناها سابقا من حيث الصلاحيات وإدارة الشؤون المحلية. المجلس الإقليمي مع السلطة التنفيذية الإقليمية يقومان طبعا باقتراح برنامج تنموي محلي، تقوم بالاقتراح طبعا المجلس التنفيذي الهيئة التنفيذية للمجلس الإقليمي الذي تقوم بالتصويت والاعتماد على هذه المشاريع، سواء قلنا المخططات المحلية أو الميزانيات أو البرنامج التنموي المحلي، وهذه كلها من ضمن الآليات التي تستعملها المجالس الإقليمية. بعد الاعتماد تقوم الهيئة التنفيذية بالتنفيذ هذا المشروع خلال مدة الولاية، معنى 6 سنوات، ولا يمكن لمندوب الحكومة أن يتدخل في هذه الإدارات. دي طبعا يجب على كل واحد أن يكون على علم بهذه الله. لا يجوز لمندوب الحكومة أن يتدخل لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن الدستور يقول أن الوحدات الإدارية الخاصة باللامركزية، قلنا البلديات والأقاليم، لها الاستقلالية التامة، الاستقلالية من حيث الشخصية الاعتبارية، لأنهم لها الشخصية الاعتبارية القانونية لممارسة أعمالها بكل استقلال، ولها الاستقلالية المالية والذاتية والمالية، كل الاستقلالية المضمونة إداريا مضمونة لها بالدستور، بنص الدستور. طبعا هناك من المواد ما تضمن هذه الاستقلالية. إذن مندوب الحكومة لو تدخل في هذا الإطار لقد خالف الدستور وخالف القوانين المطبقة لهذا الدستور، إذن لا يمكن له أن يتدخل. إذن كيف يتم التعامل؟ هذا هو السؤال البديهي، كيف يتم التعامل بين مندوب الحكومة والإدارات المحلية خاصة منها المجلس الإقليمي؟ المندوب يقوم بمراقبة لأعمال المجالس الإقليمية، بالمحافظة على مشروعية هذه الأعمال، معناته الليجاليتي، بيسموه الكنترول دي ليجاليتي. مثلا قلنا أن الاعتماد على الميزانية يعني له ضوابط، طبعا هناك قانون مطبق لها. مثلا من حيث الإيرادات له أصناف من الإيرادات يمكن أن تأخذ بين الاعتبار، ومن النفقات. لو قامت البلدية باعتماد على ميزانية يأتي بإيرادات تابعة للدولة ليس للصلاحيات السلطات المحلية، لا تعمل مثل هذه، لأنه تعدت لصلاحياتها التي وردت في النصوص، خاصة في النصوص المكملة للدستور فيما يتعلق بالنظام المتعلق بالمجالس الإقليمية. إذن مثلا قلنا الميزانية، أو حتى في تصور المخطط، المخطط أيضا يجب أن يحترم الصلاحيات المحلية، لو تعدد عن صلاحياتها لا يمكن. ولو تم الاعتماد على الميزانية لا يمكن للمجلس البلدي أن يتجاوز ما ورد في الميزانية. لو قلنا سلمنا أن المجلس البلدي قامت بهذه التجاوزات، يجوز للمندوب الحكومة أن يطلب من المجلس الإقليمي أن يتراجع من هذه الأعمال التي تخالف النصوص أو تخالف حتى القرارات التي تم اعتمادها من طرف المجلس الإقليمي. ولو تم حسم هذه المسألة بين المندوب والمجلس انتهت القضية، لأن المجلس الإقليمي يتراجع ثم يأخذ بين الاعتبار ما جاء في ملاحظات للمندوب الحكومة. وإن رفضت ممكن يعني هناك يحصل تشاجر أو خلافات تحول دون تمكين الحصول على توافق بين الرأيين، وبالتالي لا يجوز أن يتدخل غير أنه يحق له أن يرفع دعوة أمام الغرفة الإدارية للمحاكم لمحاكم الدولة، بالتالي يطلب منها يوضح أن المجالس قد تعدت صلاحيتها، ويأتي بالبراهين والأدلة هذه كلها ويطلب إلغاء جميع هذه القرارات التي لا توافق النص ولا توافق السياسات المحلية التي تم اعتمادها، وبالتالي يتدخل القضاء ويتم إيقاف هذا. ولو قالت المحكمة أن المجالس الإدارية لا حصص الحق في أخذ مثل هذه القرارات يتم تنفيذ هذه القرارات، ليس كما كان سابقا بأن يحق للجوفرنير أن يفعل كل شيء محليا، في هذا الحال لا يمكن له. لكن هو المندوب الحكومي يستعين بالوحدات الإدارية الممثلة إقليميا، واضح الكلام؟ معناته عندنا ما يسمى بالوحدات اللامركزية، طبعا قلنا هي البلدية أيوة نعم، ولكن هناك ما يسمى بسيرفيس دي كونسنتري، مثلا ممثلين للوزارات الموجودة محليا هي تعمل مع مندوب الحكومة لتوضح بعض الأمور ويقوم بالاستشارة إلى هذه الوحدات الموجودة محليا لتمكينه من معرفة بعض الأشياء المتعلقة بكل الوزارات، لكن لا يحق له أن يخوض عمل إداري في إطار تنموي أو شيء من هذا القبيل، دي كلها ممنوع. ولضرورة توضيح هذه المسألة طبعا هناك بعض الاقتراحات، وهناك المدرسة الوطنية للإدارة أيضا مثلا تمكنت على حصول بعض التمويل من الاتحاد الأوروبي فيما يبدو، وهذا التمويل يقوم بتدريب المسؤولين المحليين مثلا مندوبي الحكومة والمجالس الإقليمية والبلديات كلهم في فهم وضبط هذه الصلاحيات واحترام هذه الضوابط القانونية حتى لا تتعدى أي وحدة على صلاحيات الطرف الآخر، وهذا هو ضمان لحماية استقلالية السلطات المحلية وخاصة منها الإقليمية في ممارسة نشاطها بكل استقلال.
0: نحن طبعا عندنا وحدتين، الوحدة الأولى عندنا المجلس البلدي والآخر المجلس
1: البلدي. أيوة أنا العلاقة بين قلنا طبعا البلدي هي محليا، مثلا نتحدث ممكن عن ولاية ودايا، قلنا مثلا في ولاية ودايا طبعا أبشة لها بلدية، وفي أسومة طبعا أدرى لها بلدية، وتجد مثلا أبو قدام لها بلدية، هذه كلها بلديات لأنك تقوم بإدارة شؤون المواطنين في أماكن مدنية يعني خاص بيسمى بالمدن، ولكن الإقليمية هي واسعة النطاق، على الأقل يكون محافظتين يعني ديبارتمان اثنين حتى يتم تأسيس في
0: المجلس الإقليم
1: أي المجلس الإقليمي على الأقل ولاية. إذن هذا يكون في مكان محصور ضيق، ولكن الإقليمي طبعا يكون في إطار أوسع وله دور كبير لأنه ينضم في ضمن المكونات للإقليم عدة وحدات إدارية بلدية.
0: شكرا جزيلا للسيد المدير القاضي السنوسي محمد علي المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، وكذا عضو لجنة صياغة الدستور وعضو لجنة متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الولاية الرئاسية الحالية على هذا الحديث. استمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم حول موضوع دور المجالس الولائية في تطبيق اللامركزية في تشاد، وكان ضيفنا فيها هو السيد القاضي سنوسي محمد علي المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، وكذا عضو لجنة صياغة الدستور وكذلك عضو لجنة متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الولاية الرئاسية الحالية. وننوه إلى أننا سنسجل حلقة أخرى استكمالا لهذا الموضوع ومع نفس الضيف إن شاء الله. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل مهدي محمد عبد الله، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. We'll be right back.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى الوقت جاف حنا بلوك أول برنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم 6 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغت مال الفرحة والقرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسياد أغاني مختلفة لحد صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة آخر يمكن في مكان تلفنا أجدي ريغوبير في المراقبة عندنا زميلة غونكاغو تايدان دي مع ناس زملائنا القاعدين في جريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمكم كثير تاجيز وتقديم مرة برامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجري تنا أونا ما من كرتيجة من قاتو تاجيز وتقديم هارون مساء الحاج نمشي لأقيدي سمينا أول وقيا اختارنا أحد ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في الفرقان وفي القاري الصباصي

7:08 دقيقة في دنقر مرجان في أمتنيقش في بادي بسام ونفس السافي لسليانا راديو تشات نواصل دايما ببرا مينا بغس مرور بي مينا من يمينا الحبيبة نواصل دايما ببرا مينا الإدارة نشون الغضايا ونزال نصد ودمان نسقن تطلب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم عندنا في كارتية دبازين سكسيون دي يولو 173 ولو 25 خليش المكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشيء خصا ترى قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دايما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبا سكن تطلب من السيد إدريس أباتي أبكر عندنا قاعد في كارتيا ديريوب سيكسيون 3 إلو 90 ولو 15 خليش المكاتب ترى قال يمشي الإدارة بشيء خصا ترى قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دايما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبا سكن تطلب من السيد علي أبا معلم عندنا قاعد في كارتيا تانجيلي سيكسيون 1 إلو 135 ولو 8 خليش المكاتب ترى قال يمشي الإدارة بشيء خصا ترى قال بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبا سكن تطلب من السيد حامد أجد حامد أجد عندنا قاعد في كارتيا دير كودو سيكسيون 3 إلو 97 بس ولو 17 ومحمد علي أسير كلنا نقع في كارتية دي جير كدو سكسيون 3 يلو 97 ولو 18 كترفيدة سكسيون 3 يلو 97 بس ولو 18 خليه يشيلو مكاتبنا تيران قبل ويجي في الإدارة بس شيء وخصة تيران قول براغ دوما جاكا كون فوكاسيو ناس تران لو كاسمام دا كلهم يعني عندهم نقعات نقعات وواد نقعات مدين لا نقعات نقعات مدين باقي عندهم دزاس يعني عند ما عند خشخش كي كل واحد خلي يشيل مكاتبه على تيريها قرا ويمشي الإدارة في شامبيال قوليال هلا لا ده بلغنا روس الإمام جبرين حسن تو يبلغ بفرحة ليوسف كسرة بشير عبد الرحمن قجة أحمد علي عبد الغادر إمام حسن جبرين أما جيمي علي حسن محمد يوسف هيبيل توم غريغير أبكر جدة إمام هارون كلهم في بللة عبد الرحمن أبرس محمد أحمد الرئيس جيمي ديليجي محمد بشير إمام قادو الجدة حسن الرئيس كبشي إدريس آدم بلاما هارون إيسا بنية عبد الله جبرين فكي جبرين الحاج هارون أمر قوني أخي خالة عبد الرحمن إما ديليجي إدريس عبد الله خالة جدة الشيخ شيبو هارون ميكائيل دنا دونغوسا دناء بخاري بلاما مختار بلاما جبرين كاكا ناصر قمر بشارة معلم أخي نوبة هارون محمد إدريس الحاج بشارة عبد الله خالة ولكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا جبرين حسن تودا على روسي سؤال بسبد ولا أزومة كمان أمباكر بلهد في هلة بلتغريضاي الحسين داوود يبلغ بمرقان هنا الولد ده اسمه موسى الحسين داوود عمره 30 سنه مرضان عقليا مرق من يوم الاحد 31 شهر مايو سنه 2026 من كارتين جاري دار سلام لابس جلابيه بيضاء وقدمول ابيض المطلوب من كل نار مكلق الرجل دا يودي بكار الكمسيري القريب لي ولا ينادي برقم التلفون 65-64-26-60 ولا 68-63-30-61 ولا يودي بكار الجنرال محمد داود في جاري دار السلام وألقى جمال مسجدنا دا بر الوالدين نكرر الإله حسين داود يبلغ من برقارنا ولدا الولد اسمه موسى الحسين داوود عمره 30 سنة مرق من كارتيه ديجيل انجاري دار من كارتيه انجاري دار سلام الولد ده مرضان عقليا لابس جلابية بيضاء وقدمولة أبيض مطلوب من كل نار مكلق الولد ده ينادي برقم التلفون 65-64-60 ولا 63-30-60-65-64-26-60 ولا 63-30-32-61 ولا يودي بكان الجنرال محمد داود جاي في ديار دار السلام جنب المسجد هنا بر الوالدين واصلوا دائما ببرامينا بغسم الوروبي من مجمينا الحاج إدريس أوليتا حاج فاني أمجيجي
ام جيجي اسماعيل تبقى يبلغ ويفرح لكل الاهل البر وداخل بكون كرامتهم ده الكرامه يسواها لين بسبت في كركم بنسيت انتات البلا ما صالي رمضان كرير الحاج ادريس وليد حج فاني ام جيجي كف جهاد ام جيجي اسماعيل يبلغ بفرحه لكل الاهل البر وداخل بيكون كرامتهم ده يسواها لين بسبت في كركم بنسيت انتات البلا ما صالي رمضان. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربة الشيخ بكر موسى أحمد موسى بلام قادو جبرين أحمد جدة محمد الإمام موسى محمد سلطان ميت جبرين آدم بكر موسى محمد بكر موسى بكر أحمد توم أحمد حسين جبرين أحمد عمر يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا عيالهم أحمد بكر موسى ومحمد بني موسى ده الرئيس الاثنين ده يسوب مالين بسبد والأزومة كمان باكر بلهات في سلبه انتات البلامة قادو جبرين الساعة 14

0: السبع وخمستاشر دقيقة في أنتيني جيش في بير ما في ونستسافي لستوديو أنا راديو تشاد الزميل بكر رسم بخاري جيش ونستمعنا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون مسلح. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 20 ذو الحجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. حفلة رسمية انت الفتوح عن المقر الجديد لوزارة انت المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط. الحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنا. المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي قاعد بتابي خدماتها في غانا, وهناك كمان الوفد التشادي شال الكلام أمس. التجار هن الأسواق هن الآسي من جنبنا خلاص لقوا حل لمشاكل هن الجريف ورفعوا الإضرابات والدكاكين خلاص انفتح. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين وليكم الأنباء بالتفاصيل. حفلة هنت الفتوح الرسمي للمقر الجديد لوزارة هنت المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بحضور كثير من أعضاء الحكومة والمعزومين. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: بعد 14 سنة من ما خطوا الحجر الأولاني عشان ببنوا وزارة المالية والميزانية في العاصمة نجمينا, عشان ده بقت حفلة رسمية عشان بفتحوا المكان عن الوزارة الجديد. الوزارة بنوها في مساحة 34 ألف متر مربع وفوقها 530 مكتب وأشرة وأربع صالة هنت الملمات وصالة كبيرة آخرة تشيل 500 شخص, وإندا بارك عن السيارات تحت الأرض بشيل 140 سيارة, ومطعم بشيل 230 شخص. الوزارة دي بنوها بقروش بساوي 74 مليار فرنك سيفا, ودا من الخزينة هنت الدولة. الكلمة أنا جيتو قدمها المير هنا مدينة أنجمينا سنوسي حسن عبد الله, قال المبنى الجديد بوصف الرؤية هنا البرنامج الوطني للتنمية تشاد كونكسيون 2030. بعد شال الكلام وزيرنا البناء التحتية وفق كين العزلة أمير إدريس كردة, قال المبنى الجديد بنو بمواصفات عالمية وبسمح للخدامين عشان بخدموا بكل راحة وجودة عالية. الإنجاز بخلينا نكسبه الثقة هن الشركاء والثقة المخلصة للمسائل الكبار هن الدولة الدائما قاعدين بخدموا عشان بطوروا البلد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بتنو قطع الشريط, وده كمان بوصف البداية كون الوزارة دي خلاص البنى حقها كمل. رئيس الجمهورية ولفد المعايا مشوا وشافوا مختلف المكاتب عن الوزارة انت المالية والميزانية. الوزارة دي بنوها في كارتيه أنجايري ده في كومين هنويتشم أرندو سمان في العاصمة أنجمينا.
1: بعد ما الحفلة كملت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كلم بالفتوح عن المبنى. خلينا نسمع.
3: اليوم سوينا افتتاح أنا مالية, لأن سوينا خطوة كبيرة ليه؟ عشان بيساعد الناس اللي جاي خدم الحكومة عشان بيخدموا أخير وسجارة من أول كلام ده النور اللي الأخواني وأخواتي اللي جاي خدموا فينا في الوزارة وفي بكان الآخرين السوينا شغل سوينا للشعب التشادي وبيقول سنا شعب التشادي كلام ده نقول لهم بكاننا أقربوا الدين ما تخلوا بتلف. أنا فرحان اليوم عندنا وزارة مالية بلدين كبير, وده الشرف على بلدنا وشرفنا يعني. كلام ده نشكر كل الناس خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح أنا باتماه أنا وزير المالية.
1: في إطار أعمال المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي اللي نظمه في غانا هناك أمس, ناقش البرلمانيين في القاعة الكبيرة والموضوع هنام كمان ضرورة هن تعريف البنية هن الأسرة الإفريقية. الزميل تجاني حسين رمض.
2: في الصالة الكبيرة عند الجلسات العامة في الجمعية الوطنية في دولة غانا. بدأ الأعمال عن المؤتمر البرلماني الدولي رقم 4، وده بخص القيم الأسرية، وده شيء مهم بناقشه البرلمانيين الأفارقة الجايين من 20 دولة. في البرلمان أنا دولة غانا لازم الديبتيات بعرفوا البنية الأسرية في الحياة الصحية التمشي مع قارة أفريقيا. الديبتيات ناقشوا المجال التعليمي، المجال الصحي، المجال الغذائي والثقافي والديني في الدول الإفريقية. في وقت الجلسات بقت حوارات منظمة وأنطوا وقت كافي للمداخلات عشان أي ديبتي بيكلم بالمشاكل العامة في بلده. عشان ده بلدنا تشاد شاركت بصفة ضيفنا الشرف في المؤتمر وشاركوا في الحوارات اللي عندها الاهتمام المشترك. شالوا الكلام الديبتيات الاثنين الهاجة شروما والدكتورة عواطف تجاني كيبرو، كلموا بتطورين المجال عن الثروة الحيوانية بشكل كبير وكمان المجال عن الزراعة عشان بضمنوا وبحققوا الاكتفاء الذاتي عن الغذاء في قارة أفريقيا. كمان حجوا بخطورة عن التكنولوجيا الحديث لمستقبل عن الشباب. كل المواضيع ناقشوها في الجلسة العامة وده عشان بوافقوا فوقها وبدخلوها في الميثاق الإفريقي عشان بحاموا الأسرة الإفريقية والسيادة والقيم، وده مشروع بجي باتفاقية مشتركة من أجل المحافظة للأسرة الإفريقية وحمايتها وبقوها في كل المجالات وبحافظوا للشباب، وده من أجل التنمية الدائمة في قارة أفريقيا.
1: المنسق عن التجار عن الأسواق عن الآسمة عن جمعنا النور آدم قال الدكاكين خلاص يفتهم فتهم من أمس أشي، لأن قال هم من خلاص بعد ما أتربوا أيام لقوا حلول المسائل الكبار عن الدولة، قابلهم كلهم مقام وهجوا وجلسوا وهجوا في الحوار وخلاص الحل لقى بقى بين الطرفين. إذن الدكاكين ده خلاص ينفقوا الناس يمشوا يشوفوا وخدمتهم. وبشكروا كل الناس اللي شاركوا. خلينا اسمه للمنسق عن التجار عن الأسواق عن الأسماء جمعنا النور آدم.
4: أنا سوينا إجراء من البريمير سيزون 1 2006 واليوم يجينا ديالوج كان مع البريمير أنا ميري ووصلنا لنرى النقطة الأولى على شهر أول شهر جابوا بقول لنا مسيرة نقول ده كاسيرة عليه يجي مرة واحدة جزء علينا نقول أنا ما كل ما يبقى أنا ما كل ما يبقى نقول تيل نفتشون من بلول وسطية البرد هو وبردين علينا كده وقفنا ووفقنا فوقها وإن شاء الله في أيام جاء اللجنة يكريت كوميسيون يسيتي أن كل فوقة وهم كل فوقة ونناقشوا وقال نقفنا فوقة ده. وفي ده نطلب من الأخوة التجار أننا ما دام الدرجة الثلاث النيفو ده بيجي ما في ده أي نار كوميرسا من اليوم يفك مغازيك الناس ويساوي الأمل بكل بركين الجريب ده خلاص الرق المري لو جابوا رئيسي نيفو ما يكتا ينادين نادين اللي يخبرنا جابوا أنسية ده اللي يكتا وما في أمل.
1: وصلت أمس في الأراضي الوطنية أول دفأة من الهجاج التشاديين بعد ما أدوا واجبهم حنا مناسك الحج. الدفعة الأولانية أددها عن الرحلة ده أددها بيساوي 342 حج ده وصلوا خلاص في تشاتيني. المدير هنا صاحب تالينو مانو يوسف جرو أنت البداية عن المحرجان رب أولد سلط النظمات جمعية تمي أب الهدف كمان عشان تشيف المشاري إن تطوير قطاع الثقافة في تشات. المناسبة بقت في الساحل تالينو مانو بحضور الأمين الأمن لجمعية تمايا أب وأدت من الناس اللي بيحبوا الثقافة. الأمين الأمن مخاطئة لك وي نصر عبد الله بشير رأس الحفلة الدولية الحفلة الندوة الدولية نظموها لتمكين الاقتصاد عن المرأة الريفية في إفريقيا، ونظموها كمان نظمتها جامعة هنمندو بالتعاون مع عدد من جامعات عن المنطقة عن لكروي، والمناسبة بقت في مدينة مندو. المدير العام للحملة الخاصة للتحالف 43 عن الجمهورية الخامسة للولايتين حجر لميس وشاري باقيرمي أحمد عبد الله أقوم قدم حديث صوفي في مقر التحالف القائد في كرتيام تكون في الدائرة السابعة، وكلم في خلاله كمان بخبر الرأي الوطني والرأي الدولي بالمرشحين في الانتخابات التشريعية والانتخابات على مجلس الشيوخ. خلينا نسمع جزء من كلامه بترجمة هنا الشيخ محمد عمر المكلف بالإعلام للتحالف 43 للجمهورية الخامسة.
5: تعلن هيئة تنسيق الأحزاب السياسية الأعضاء في تحالف 43 الجمهورية الخامسة للرأي العام الوطني والدولي أنها قد زكت اثنين من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في إقليم حجر لميس وشاري باقرمي. وبهذه المناسبة تعلن الإدارة الوطنية لحملة تحالف 43 الجمهورية الخامسة الإطلاق الرسمي لحملتها الانتخابية ابتداء من اليوم، وتدعو جميع المناضلين والمناضلات المنطويين تحت اللواء التنسيقية للتعبئة المكثفة لاستقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة والاطلاع على برنامجهم ومشاريعهم المجتمعية. إن طموحاتنا هو أن يكون النصر يوم 21 يونيو نصرا كاسحا بفضل الالتزام جميع. إن التصويت واجب وطني ومدني، لذا ندعوكم أيها الرفاق إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك حتى يخرج التحالف 43 الجمهورية الخامسة أكثر قوة ونجاحا من الانتخابات.
1: سبعة وسبعة وعشرين دقيقة قبل ما نختم نيد الأنابين، حفل انفتاح رسمي للمقر الجديد عن وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الدولي، والحفل رأس رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إبنه. المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي قابتابي في قدمته في غانا في أكرا في أسيما هن غانا، وأمس كمان الكلام أنتو للبرلمانيين التشاديين. المنسق عن التجار عن الأسواق عن الآسي من جنبنا النور آدم أعلن بكونه الإضراب ده خلاص هم وقفوا والدكاكين بتنفتح وانفتحت من أمس أشباد الدهور. وفي النشر سموت أخبار آخرى دي النشرين اليوم 20 ذو الحجة 1447 هجرية، القرأ لكم بكرة البخاري بمساعدة من المهندس أجيتيري كوبير. النشرة إن شاء الله تلقوه بعدين بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل هارون موسى الحاتون. جمعنا راديو تشات. مع السلامة. تيات قيلو بالأرض.

سد و تیسه و شرندگی گیگه فلسطینیان رادیو چت بعد ما سمت نشرات الاخبار سمت شوید قانی نوصل دائما به برنامه نبغس مال رو بیمن جمعنه عمر حسن عمر یوسف حسن عمر دحیه حسن عمر عبدالرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله حسيني توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس مكايلة عبد الرحمن عبد الرحمن بركة أنجيني عبد الله عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسيني عبد الله محمد بنية موسى محمد أجيد إلي بلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا أخوما عمر حسن عمر دا العروسي سوالم بالسبت والعزومة كمان باكر بلاحت في هلة قلميهن تات البامة حامد محمد نكرر عمر حسن عمر يوسف حسن عمر ضحية حسن عمر عبد الرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله حسين توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس مكايل عبد الرحمن بركة أنجيني عبد الله عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسين عبد الله محمد بنية موسى محمد الجدة إلي بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهما عمر حسن عمر دا على روسي سوالم بسبد ولازمكم باكر بلحت في كل هلة كلمين تات الدليقي حامد محمد حسن سيد نجوى نجوي أب إبراهيم آدم سيد آدم حسن أبكر إبراهيم عبد الله إبراهيم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم حسن سيد على روسي سوى لمسبد ولازم كمان مباكر بلاهت في هلة جخيمة انتات الشيخ أخي أبقاسي يحيو كمان بكشلة بكر والحاج والدنبتي ونكرر حسن سيد نجوان قوي إبراهيم آدم سيد آدم سر آدم حسن أبكر إبراهيم أبو الله إبراهيم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوما حسن سيد دا العروسي سوالين بسبد ولازم كمان باكر بلهت في حلة جخيمة انتات الشيخ أخي أبقاسي يحيو كمان بكشلة بكر والحاج والدنبتي دا بلغنا كرامة بلا ما جبرين ما كايلة يبلغ لكل الأهل البر وداخل بوصولها من المملكة العربية السعودية وصولها أما جاي من المملكة العربية السعودية حج فن المعروف بفن أمبولا أقوال الكرامة كمان يسوها لمبسبت في هلة مصطفري انتات البلاما جبرين كانتوما دياغو نكرر بلاما جبرين مكايلة يبلغ لكل الأهل البر وداخل بوصولنا أما بأجاد بآفي من المملكة العربية السعودية أما حج فاني المعروف بفاني أمبولا وكرامتك من تسويها لمبسبت في هلة مصطفري انتات البلاما جبرين كانتوما دياغو الحاج عبد الرحمن آدم الحاج عمر آدم الحاج يوسف آدم يبلغ بفرح لكل الأهل البر وداخل بوصولهم من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان يسواها ألم بسبت في كارتيه قلميه انتات الدليقي حامد محمد نكرر الحاج عبد الرحمن آدم الحاج عمر آدم الحاج يوسف آدم يبلغ بفرح لكل الأهل البر وداخل بوصولهم بآفي من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان يسواها ألم بسبت في كارتيه قلميه انتات الدليقي حامد محمد دا بلاخنا وفا بلا ما قنبوع الضيفة معلم عمر الضيفة جدة عبد الله كلهم في بلترم الشيخ حسين في قريضايا الشيخ آدم أبكر وجماعته في سيجة الشيخ مهمت وجماعته في كرل الشيخ جبرين جدة وجماعته في منمري الشيخ آدم أبو سكين وجماعته في شاري 40 يوسف الحاج توتو بشارة أكا بشارة الحاج أحمد بشارة أكا توتو الحاج مكايلة يوسف الإمام بشارة يوسف توما الصاير
جبرين آدم شايبو جبرين مصطفى جدة إيسا جدة بلا ما فكي إما ما معلم أخي ألي الكم سر فكي آدم بركة ألي توتو النور عبد الكريم عبد الرحمن موسى محمد يايا مؤمن حسنة جيمي جبرين جدة ألي جدة رمضان الحاج خالة والبابي بلاما جوج موسى القوني عبد اللطيف الجد بلاما محمد رماد الشيخ إما كلهم في فلجة بلاما محمد هارون في بلاده بلاما آدم في أم جخرنا بلاما جوجتم في عمود السجرة الشيخ عيسى في أنفنيدك جدة كوش أحمد كوش يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وزوجتهم خالتي أم أنكوري الماتت بالخميس والصلاة كمن يسوها لنبسبت في حلة مبارح انتات البلامة دنا نواصل دائما ببرا من أبي غسم الأوروبي حسن محمد قنبو آدم محمد قنبو بلامة محمد قنبو عبد الله أبكر بلامة حسيني حسن آدم عثمان ولا أمينة الشيخ حسن إدريسة بلاما أبكسيري بلاما أبكسيري أبدر اللام فكالي كالي دماي ألي حسيني آدم قنبو كلهم في أبشي آدم برما بلاما أجيت أمدرنا الدكير كشالة الغوني إبراهيم صالح أبكر توم شيخ محمد أبكر بلاما موسى بركة بلاما إبراهيم بشير بلاما جدة شدرة دنا حامد الشيخ إسماعيل نمر الشيخ آدم ناجي أحمد خالة موسى في توكوني الشيخ إدريس أبكر بلاما آدم عبد الله بلاما محمد عمر بلاما عمر حسنة بلاما عمر دنا بلاما ادريس جدة بلاما دقشين ادريسة بلاما ديسا هارون بلاما ادم عبد الرحمن الشيخ الفاسة جدة بلاما ادم قنبو الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ دنا ابراهيم الشيخ ابراهيم كولي بلاما محمد جبرين بلاما محمد ام سمك بلاما ادريس دقول بلاما عبد الرحمن في ام مردو بلاما طاهر توم بلاما الحاج احمد كلهم في كل اخيانا في دولي في دولي بطرون قنبو بطرون قنبو ولد السلطان في ام بوغول بلاما محمد ادريسه في دينيو بلاما جبرين محمد ساروهيدا كبير مكايلا خاله مكايلا مكايلا سياخه كلهم في قدماته بلاما القر في مر النسوان حسن ولد الجد بلاما حامد في المالية يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم محمد قنبو حامد المات بالخميس والصلاة كمن يسوها ألم بسبت في مرير قنجي انتات البلاما حسيني حسنة الساعة 7:48 دقيقة نواصل ضيمين ببرامينا بغسم الله ربيتنا.

السابعة وخمسة واربعين دقيقة في الاستديو نراضي الكات ونواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من أمين أنينا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس تعرفوا يا أخوانا ملاحظة شيء في الدنيا شنو كان قاعد شغل ما يعجبك تشبر كتير مرة واحد في الدنيا دي. أول كلها عندها سامية عندها شينية عندها هلوية عندها مرية ها ما دام يا أخوانا النار مهما يكون الحال ده عادات وتقاليدك ده أهم شيء. النار ده كل نار ده مارق من مكان مكان المارق منها ده عندهم عادات وإنهم تقاليد. هي العادة هي إبادة ها مدام ده يا أخوانا أين في الشادة عندنا تراث وعندنا عاداتنا وتقاليدنا شيء باين قايد ها هسا حاليا ده الريالنا هنا ولوم ده الواحد يقعد كي بس بالتلفونات بشنو البنات وقال الاخدم الريالي الاخده بالتلفونات البنات هي بالاخدم بالتلفونات هذا ده شغل ده خلاف يخالف عادات وتقاليد تراثنا الجاد يا اخوان. الشغل خمام الهسان التلفونات ده التلفونات التشي من ده عنده شغل كتير النارم صيفته بس تشيفه بس بيشيلوا الراس انا نارم اخر بيخطوا لها تيد يهو فوق يا نارم اخر وبشابهه بشابهه بس ما تقدر تنفن التنفذ ها ما دام الدا اخير هي للتلفونات دي ما تجي بافي اقابره جريار قريب بس ها كان نقول شنو زمان الناس بيقودوا كان قادوا ده الأخير هي تبقى ده أولا بأولا الناس كان الأسرة ديك الأسرة الواحدة اللي كان أهلنا الأهل الولد كان يسألوا كله كان يسألوا بجوا مثل مثل ولدنا فلاني ندوروا له بيتكو الفانية وكيكي ها هما دير كله يقولوا الزين أنينا كلنا نشاور انت ومباكر تلوم أخيانك من كت منا من جهتين من جهة الأم من جهتك أنت تلومهم تقودوا بكان واحد ها ترى داو فلان ده بان لها نصيب فلان ده ترى فلاني هلتة فلانية قوسة فلاني كي كي كي ها نسوي كيف هي الناس كان قالوا ده الرجال من الزمان كان قالوا كان قالوا ده ولا حج تالي ولا هو تالي رجال جواد انكسر بس كلام كان سووه في الدندلم ده يا ترى شغل اللي هلا ده قاس ها ما تمد ده هي قالوا مثل داو فلان بال لها نصيب فلان يا تو اول فلان النارم ده كي خلاص كي ها شغل ده كان شافه ما يجي بقى في كمان طوالي في المكان بس يقول كي ولا يهجوا ورا ولا نص نص طوالي بس لا لا, لا شغل ده مثل ده ما يبقى ما يبقى ما يبقى خلاص تفر تقوم تشتوا تنادوا أهل الولد ده يا شغل ده ما يبقى البكان ده ضيق ودخلت مرقة دخلت مرقة ها كان قاتوا كي كان قاتوا في كان قاتوا في الونسة في دندلكو ولا في أشاكو ولا في غداكو كان قاتوا أن زمان ما كله كان قاتوا ده يا تقول يشيل غدا بس يجي تقول تاكل خشموات تشربوا شاي وكتل ونسة كي هي يا تقول ينكر يمشي لبيت بكان مرقة ده ها في دي بس الشورى كلها تجي فيها ده شورى انت اميره شورى الشورى كلها تجي فيها ده هي تنقاتو كده ترى انت فلان انت بدك فلانه دي انت اول فلان ده ترى قاعد ساكت هي كلها قاعد ساكت ده ما نلمهم ها نلمهم كان نلمهم الوايد من غادي ده يقول كان تلمهم ده على اجل خير انا انا انا اجي للفلانيه دي ولا اجي للفلاني ده انتيت عليها خير هي ابو هاو ودو مقرب راسها وكملوا به هناك وده كمان يقول لك انا يوم العروس انا كبش الفلاني ولا غنم الفلانيه دي ولا تيس الفلاني خاي يودو خاي يسوى بو البدر او ما ده كمان بقول ام باكر ده انا بغلى كيران 10 غادات هالشيل البدر ده رجال انهم حكمه ها انهم مهدنيه شنو كل يوم يسوى ولهم ها تقعد كيف بس انت ما عندك خبر بيتك ما فيندي تقر لها ما فيندي تجيبها بكانت تجابة ما تعرفها
بخروسة ها ب ب ببوغايتا يكون رايجيب لك او يقول لك تقول لك انا هدى بدورة او تسوي لي ما نسوي لك انا كما تسوي لي انا بطير انا بموت اتو ناس الماتوا ده ها لا هي فاتتهم بشنو الموت ده كله ما قايد الموت ده ولا مقيل ولا مرقد ده كان كبير كان صغير كان مرة كان راجل كله ما يمشي بس الشغل ما يبقى ده كان الشغل المهدى كان نادي سهولة ما يبقى يا اخوان الشغل كان يبقى ده شغل كان يبقى هو عند نتيجة ده سو شغل يبقى نص نص أرج أرج أوج أوج كل ما يوم قم وقود فلانين فلانين سو دخلت مرقد ده ده بداية بس ما ينفع ها الب حصل على سنة حسب التلفونات الواحد يودها يسوي لها تولوري زين يمسوها بدقيق وطبرة يا أبيات مثل بير الطل خشيمة كله يسوي مناخرها شخا يسوي لها تولوري انت تقطقها صي صي كان جابا كان شفتها في التلفون ده كامل تراجف تقول هدي دي قدر تجيبها لها زيت بيت زاد ده مساجل لكن قال له موت الثلاثة يمشي توت ترى كان نيسانا كان شفتها لها اللي تعرض تخلي البيت بس هادره دي عريس عروس ما عندها نتيجة أبوها يقايد أمها يقايد أهلها يقايدين شغل ما عندها نتيجة ده بدري بس كان خلوته كل أقل الشغل كان يبقى لحد يبقى بنجد يبقى بجدية على رز ما شغل أنا يوم ما أنا يومين ما أنا ميقل ما أنا مرقد ما أنا ما الواحد كان مشهور لها تلفون كبير تشيله تستعمل بعد شهر شهرين كمان تكون تنط تركة في راس السيدر أنا ما بدور هي تسوي حركة كي الناس يلونه كي مالي قبول له هي وكي كي كي كي شغيرة كان قبول له هي يشد هي كمان هي تفتش لها ما فيني وهذا آخر تجري معي كي ده كل شالته ده كل جربت شافته ما ينفع ده طرده يا أخواننا ده ما زواج ولا حياة ده ولا زواج ولا حياة كما الأمهات كما الأبهات كما الأخيان كله شغل كم أرز ما شغل أنا يوم ما شغل أنا يومين شغل ما كم شغل إنه نتيجة سو شغل ما إنه نتيجة له الواحد خلي ما يدس في رأسه كم مرة الرجل كله هما دامين ده يا أخوانا الأرز حصل الوطنية ما مس الزمان الريال ما في الناس يكتروا الإين يكترا الرجال يكتروا حتو الشغلة كلها سهولة نعلم كما عند ما عند ولد اخو يماشي ما عند ولد خال يماشي وما عند ولد اخو يماشي البويا دوك الشياتات وهذا زرو وهذا بخلقان زرو وهذا بخلقان بيوت كانت شيبه من من في المدارس في اللوكولات دون دون رايح حد اللي كله وقت كوين كوين كله كوين كله كوين دون دون رايح حد اللي ما عند النتيجه ما دام يا اخواننا كل واحد ربنا يسهل هو شنو كله اي مشغول كله بوقته الشغل وقتها كما ليه هيك ده كان قلت سوى كله ما يبقى اي مشغول كله بوقته لكن شو النية النية اهم شيء اني كان نعلم شال النية زينة ده الله يقول امين كان شال النية زينة عند النية زينة ده الله بقول امين ما دام ده يا اخواننا كل واحد ده يعني ربنا يسهل ليه

الخريف واهم شيء الخريف، الخريف تشي بلا ان نيمه كثيره مره بعد في اسبوع شغل انا اسبوع كهرت ده كزمان ده وقت الوطا فيها في الاكل كله فيها بركه ده كم اسبوع هرت ولي اسبوع بس هرت قال كدام كتك ده شغل تلقى ده سنه تمام تاكله اللي تفتش يكتك بس سنه تمام ده تاكله تفتش يكتك بس شر المعاش كله عنده فيها بركه ها هسه شنو البركه كلها الرحمه كلها قامت من التراب ها شنانين خاينين ونهج كلام فارغ نسو شغل الفسل ها نكذب ونسو شغل كده دزاز مشاكل حركات شغل ما فيه مانع فتن ها ما دام ده يا اخوانا شغل الله انت كله ما بتهمد بقى انا انت الله انت الا ما إن انا سابق لو ما سبا انت الله ما انتك انت اخوك ولا انت تحسد تقول كيف انا الله هو عند انا ما عندي ده ها كاينت عندك اخوك عندك كله ما سوا سوا بس يا اخوانا ها الله ترى الخزائن كثيرات انت كان سال انت كل ايامك ولا انت هو الله انت ما فاتك بشيء رحمه الى الله واسع انت كل يعطيك كل ينطي انت النار كما الله انت تحسد تقول ما له دفع انت فادني بشنو ودخلت مرقد ما انت كل ما يجي يا اخوانا كل واحد خليه كل واحد برزقه ربنا يسهل الامور يا الساعه 7:56 دقيقه نوصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من النبي.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة بدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حرة

يا بلدنا وعمصب صب سندا بدري تلك المريبين يا بردا كم كما قرنوا كما نمشي وزا برناري أنا قالك أبو داجي بزاربا نار مدن كالي أتب مليا على جالك تم تطل شوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كلي كلا إلا الله سري محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلنجري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنسا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمان

البداح لا نهايه والمبدي مكمل كل شيء لا اجل بدنا نختم برامينا بسم الله ربي انا اليوم الصباح اليوم المساء اليوم 6 شهر 6 سنه 2026 شهرين ذو الحجه 75 دقيقه سميت مواد اغنويه سميت بلاغات مواليديه والرسميه سميت نشره الاخبار دعايات وسياد اقاليم مختلفه خدمت مكانه الفن اجدي ريغوبير في المراغب وكاغو تاي دندي تجهيز وتقديم هارون ومصالح خلوا بقى لازم يتلم جيش انتالو كل برامي بكلام ساره هنا مجمعنا الرجل كيف يعمل

تاني راديو مولد جوك لبرغو دي في نغد في تشات كي نغد في لين اسي دوريام كيبك اين قال ما بانغانا جيجي دانا اين قال ما كامرون هاي وميوب دانا هيك اتشابي غوي بونغورو hote ka jamen tani ka in galle fi chati ka in gade fili na amna ka in hima la bar fayde he ful masana awa fayde sa musiklo diklin vi gul yal da ka in mgudan delen chos tigyan ka in me agri rigo ber ma gulong om yom lao na ka ilta ma kaf ma ilga he ona ma rado chat bet ka in me gun ga bu tay dandi kulo fun to kolom dana joko la brum di viki ka in me nanu cha brum mor goron fi lo fin dia ki de beh niki suvan nung kafi niki sa hai na gata nung kaf sa fayde lili ni vigya sa chat na sa kamuru na ku dala nagana mama lakni kay masan hay molgen hay linam lakni ngay de fantiya ki de be ren jo don mi agri rigo ber ke nol de vie poem libre.

0: السلام عليكم ساعوزية دقيقة مرتبط زي كارادة جزلة تترباني ساعوزية دقيقة مرتبط زي مصرب الخزال فاي اللارجي وموكان انتقال مساكوري تباني غيني دقيقة دقيقة ما دور كولابرتن دانا كجيكي دانا كجيكي عمد مران درا قريدي سانفيل كيكان شكر ترك عمد مران درو ريجي دانتان چنغانا جان بابيغا عن كابين تكنيك دا چنغانا كرقنا في دين كار ميكرو دا چنغانا تانسالي محمد سالي سالا كابين تكنيك گردار دانا كنيا درا حوان دانا
1: Dirdero,

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافي كي ديغري تروك راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادانيزا الوطنية تشادية. رول كافي كي شنال سي ترونيا رو سوبتو رو مشا ناف مشا ان بارتو بريوت سيري كارماشني تزيرينا فيني غجي دانتين باب كي كيتنان جان فيس دي باستر من مالم كانيسني نغال كابين تكنيك تي دوبسالي كرانا فيدل نغال استيديو موتو ان راديو تشادي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر كمام نغال كابين تكنيك تي دوبسالي كرانا كنزي كاوندو تني كابين تكنيك

هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديم أنا الزوارة نور الفائق، أهلا بكم. في إطار أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للحليب الذي يوافق الأول من

0: احتفال باليوم العالمي للحليب جاءت هذه المناسبة تحت شعار لنستهلك ما ننتجه ونحوله محليا لتسليط الضوء على أهمية القطاع الألبان في تشاد باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وفي مواجهة التحديات المرتبطة بحفظ واستهلاك الحليب المحلي. جدد منسق مشروع دعم الرعي بنجلبي سيامبدو التزام مؤسسته بمرافقة ودعم الفاعلين بالبلاد في مرحلة تطوير هذه السلسلة الإنتاجية. لدى خطابه الرسمي وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق إلى أهمية هذه المبادرة التي قامت بها الجمعية.
1: الناس نظموا هنا سووا الجمعية هنام سموها لبننا هلالنا ولا لبننا هنانا ده الناس اللموا ده بهم هم ده نقدر نمشي قدام سي أين ندور نسو مساني كبار هنا يسوي لنا لبن كثير بشادين كل كيشرب بفوق. لكن إلا نبود نخدمه من تيد قبل نمشي الخدمة من تيد ده هاسا هم ما أنينا كل الناس ناقدين بخدم في إليفاج في نفس الإطار ده يخدمه سوا عشان نمشي قدام. ليه نمشي قدام ده بدور جهود شغل كبت تبدا بهايين كبت تلقاده هو ما في إلا بدور تعب شيا والتعب ده كان زول تيبدا تنجم لقدام.
0: للتنويه تعد هذه المناسبة إضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة في البلاد.
2: اختتمت أعمال الدورة 13 لمنتدى موظفي الاقتصاد بدول إفريقيا المركزية يوم أمس بفندق الصداقة، وترأس اختتام الأعمال المدير العام النائب بوزارة الاقتصاد صالح أبكر زين. مزيد من التفاصيل لدى عبد الكريم عبد الله هنا.
3: خلال 3 أيام من المناقشات المكثفة التي جمعت كبار مسؤولي الميزانية وخبراء الماليين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية والشركاء الفنيين، وقد شهدت الدورة مشاركة وفود من 19 دولة من أفريقيا الوسطى وأفريقيا الغربية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي في مجال إدارة المالية العامة. وخلال الجلسة الختامية أشاد المشاركون لحسن تنظيم جمهورية تشاد لهذا المنتدى، مؤكدين أن اللقاء شكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة وتعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة والتقييم، فضلا عن مناقشة التحديات المرتبطة بإدارة المخاطر المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وقد خرج المشاركون في المنتدى بتوصيات من بينها ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الأعضاء وتكثيف برامج بناء القدرات وتكوين المهني للكوادر العاملة في مجال الميزانية، وإضافة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات المالية للمؤسسات الحكومية. كما دعا المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية من أجل دعم برامج الإصلاح المالي وتطوير عضوات إدارة الميزانية وفقا لمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءات أداء الحكومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. في الكلمة الختامية لأعمال المنتدى، المدير العام النائب لوزارة المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي صالح بكر زين طلب من ممثلي الدول المشاركة الالتزام بمواصلة العمل المشترك من أجل تطوير أنظمة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. في نهاية المناسبة قدموا المشاركون في المنتدى شكرهم لجمهورية تشاد على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز الذي وفر ظروف ملائمة لإنجاح أعمال المنتدى.
2: عقد المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوجرو مؤتمرا صحفيا حول مكافحة الفساد وبناء إدارة فعالة في خدمة المواطن من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة. كان ذلك بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحضور كبار المسؤولين والإداريين وطلاب المدرسة. محمد عمر إدريس وتفاصيل الخبر.
4: في إطار نشاطات برنامج المواعيد الكبرى الذي دأبت المدرسة الوطنية للإدارة بتنظيمه بهدف استضافة كبار الشخصيات الوطنية البارزة وفتح فرص للنقاش حول القضايا ذات الاهتمام العام، يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي قدمه المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوجرو حول مكافحة الفساد وبناء إدارة فعالة في خدمة المواطن من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة. هذا وقد أدار الجلسة الوزير السابق المكلف بالعدل والمراقب العام السابق للسلطة الدكتور يوسف توم الذي

0: أوضح أن ظاهرة الفساد أصبحت منتشرة في أوساط المؤسسات الأكاديمية والإدارية، بما أنها تمثل أبرز التحديات التي تعطل جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحيته، تناول المحاضر المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوغرو مسألة الرقابة الصارمة وضمان تطبيق الشفافية وسيادة القانون وأبرز استراتيجيات وآليات مكافحة الفساد الإداري، داعيا إلى إصلاح الإدارة العمومية من خلال تقديم نموذج إداري يرتكز على الكفاءة والفاعلية ويجعل المواطن محور الخدمة العمومية وغايتها الأساسية، مشددا على أهمية بسط الإجراءات الإدارية وتوسيع رقمنة الخدمات وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وتعزيز قدرات الموارد البشرية، متناولا دور السلطة المستقلة لمكافحة الفساد في مجال الوقاية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الوطنية. وفي ختام المؤتمر، قدم المراقب العام للسلطة رسالة لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة بما أنهم النخبة الإدارية المستقبلية للبلاد، التحلي بالنزاهة والالتزام بأخلاقيات الوظيفة وترسيق قيم المسؤولية والشفافية منذ مرحلة التكوين.
1: محمد عمر عبر بيان صحفي قدمه صباح اليوم بمقر الأنماء رئيس لجنة النقل الحضري ببلدية جمين غادونغار رودريك يخطر الرأي العام الوطني عن الإجراءات التي اتخذت حل لجنة لإصلاح النقل الحضري داخل العاصمة جمينة. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة عضو اللجنة جبريل محمد.
2: الكوميتي الملكي سيكتوريال ده مكون من وزارة النقل ووزارة الأمن والهجرة والميري سنترال وما الناس السنديكا. الكوميتي ده واجبة شان ينظم الترانسبور إيرفين، والكوميتي ده شال قرارات. القرار الأول تنظيم هن المينيبوس، والتنظيم هن التاكسي، والتنظيم هن الموتو تاكسي. تنظيم هنا التاكسي والمينيبوس أولا بأولا، كل سايق أنا المينيبوس يشيل أجريما، يعملوا الكارت بروفيسيونيل من واسطة الكوميتي، يعملوا أرقام في البورتير ده، أي بورتير هنا المينيبوس وهنا التاكسي يكون فوقها أرقام نمرو شان بيرميتر للناس بيدنتيفي فوقها. ده قرار عشان يجهزوا فوقها تنظيم هنا الترانسبور انتر اوربان. وفي القرارات ده الموتو تاكسي كمان نفس الحكاية، أول بأول يشيل أجريمان، ثم ثانيا يصير كارت بروفيسيونيل، وبعد الكارت بروفيسيونيل يلبس الكاسك. وفي ده وزارة النقل وزارة الأمن مع الميري والسنديكا على حسب الاتفاقية لجيودة الأجريمان هنا التاكسي والمينيبوس نقصوه من أسعار الأول ده، ونفس الفي هنا الموتو تاكسي ده جهد من الوزارات والكوميتي هو عمل فوقه. وخاصة كلام هنا الكاسك، الكوميتي غرر عشان يقولوا لبسين هنا الكاس ده يعني هسا ما جبريا، لكن يكون بروغريسيف ما بالتوقيت يكون الموتو تاكسي يلبس الكاسك ما بتجهيز ما الناس هنا السنديكا هنا الموتو تاكسي. بعد ده نشوف في الأوقات ده نمشوا كيف نجهز هنا الكاسك يلبس. قلنا للناس من هسا نجهزهم عشان يكون لهم تدريب ويكون لهم توقية سنسيبليزاسيون.
1: دوب سادي كاركنا في ظيل، كل الأنظار تتجه نحو ملعب إدريس محمد أوية حيث الافتتاح الرسمي للملعب الرياضي. وينضم إلي الآن من داخل الملعب رئيس قسم الثقافة والريادة حسب الكريم محمد سيد أبازين لمعرفة آخر المستجدات. سعيد، ما الجديد لديكم هناك؟
3: مساء الخير زوار النور الفائق، ومساء الخير للمستمعين الأعزاء. في الحقيقة الملعب اليوم يشهد لأول مرة منذ توقف أكثر من 6 سنوات تعود المياه لمجراها بالنسبة لملعب إدريس محمد أوية الرياضي الذي ربما توقف لفترة أطول من اللازم، لكن بات الآن الحلم حقيقة. والملعب اليوم سيفتتح رسميا وسط حضور العديد من الجماهير الذين توافدوا منذ صباح الباكر إلى ملعب إدريس محمد أوية الرياضي، وكأن الحنين إلى الماضي عاد من جديد اليوم من أجل المشاركة في هذا الافتتاح الاستثنائي بالنسبة لهذه المناسبة التي انتظرها الكثير من الرياضيين وكذلك محبي الرياضة على مستوى الوطن.
1: سعيد، وماذا عن اللقاء المرتقب بين الفريقين للنهائي؟
3: نعم، اللقاء مرتقب اليوم بين أيجيلون وكذلك أسبيسي. لقاء يدخل ضمن إطار نهائي بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الذي ربما سيكون لقاء يعني من نوع آخر، خصوصا اس بي سي السنة الماضية كان قدم مباراة كبيرة في البطولة، وهذه السنة أيضا الفريق لا زال يواصل المضي قدما في التحدي، بالإضافة لاس بي سي الذي أثبت جدارته أمام الكبار وأصبح جزء من الكبار أيضا، فبالتالي لقاء مرتقب ولا يقبل قسم على الاثنين، ومن الصعب التأويل بنتيجته النهائية، لكن مع ذلك النتيجة ستلعب في أرض الميدان وخلال 90 دقيقة سنعرف من سيكون البطل. التحدي الأكبر اليوم ربما هو اختيار الوقت، لعب المباراة اليوم في الوقت بالليل تقريبا هو تجربة إضافية وربما استعداد لما هو قادم بالنسبة للمباريات الخاصة باستاد إدريس محمد أوي الرياضي الذي توقفت فيه المباريات بالليل منذ فترة طويلة من الزمان، لكن الآن بات لتشاد ملعبين رسميين، ملعب إدريس محمد أوي الذي سيفتتح اليوم بالإضافة لملعب الأولمبي المشير إدريس ديبي إتنو، فبالتالي نحن على الطريق الصحيح من أجل الاهتمام بالجانب الرياضي. أيضا هناك معلومة يمكن أضيفها الزوار النور الفائق فيما يتعلق بوجود أبطال كرة السلة لدون 18 عاما، أبطال إفريقيا موجودين اليوم بالملعب منذ 3 عصرا اليوم موجودين، والجماهير كانت تتفاعل مع الفريق الذي حضر من ملعبه بالغالية الثمينة كأس بطولة المنطقة الرابعة لكرة السلة، فبالتالي يعني اليوم نهائيين بدلا من نهائي واحد. صحيح أن الشعوب الجماهير غابت عن النهائي الأول الذي لعب بملعبه، لكن سيكون الفريق موجود بأرضية الميدان وسيحتفلون من جديد بعد الاحتفال الذي جرى يوم أمس منذ بداية المطار حتى مقر الفيدرالية التعدية لكرة السلة.
1: حسب الكريم محمد سيد أبازين رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى رفقة الزميل عمر حسن دهب. النشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس دوب سادي كرقنا في ظيل، وقدمت حالكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام هنا الراديو جاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بخص العيال المشردين أو العيال هنا الشاري. أنينا جينا في السنتر هنا داكونا إسبوار وسألنا العيال الدقاق الأمور من 8 ل 12 سنة شنو الخلاهم يمرقوا من بيوت هنا أهلهم وما لا مرقوا وهل ما عندهم نية يقبلوا. السؤال ده العيال الدقاق بردوا لينا فوق.
1: اسمك يا توب محمد، شنو خلاك تمرق من البيت؟
2: أنا بقعد دقيني وجيمي في جيب في كندور وأبا معي إلا كي قاعد دقيني كي قام أفاق كاميرون أنا فاق كاميرون وأنا ولي وايكي وسمع إيما بقام مرقاني عندي في نجيري وأنا رفقاني غاري نيني هاجو لغال كي أمام غاري نيني قاليني جينا لغام أنا جاتا جيم تلقيتو مني وقال
0: جبال إتي ما تجي في سنتر هنا دا كونا إسبوار دا إنتي غاي وين؟
2: لا أنا غاي في إتنا.
0: غاي في إتنا دا غاي تسي شنو؟
2: ما غاي جيشيش.
0: قلت كي حسا إنتي جيب في سنتر دا شنو فايدة لقيتا كي من السنتر هنا دا؟
2: شي
0: ما غاي علمك شي كلا؟
2: غاي علمو ولكن شو ما لقيتا في فايدة
0: وحسا كده إنتي غاي تشيفة وقت اللي إنتي غاي في سنتر أخير ولا وقت اللي إنتي غاي في شاري أخير؟
2: غاي في سنتر أخير.
0: ما دورتي قبل لي أنا؟
2: قبل
0: متى؟
2: يوم أنا قلت أنا نقبل بيت.
0: شكرا لماما. سلام عليك.
3: عليك السلام.
0: اسمك يا تو؟
3: جيران باي ماواتا.
0: يرامباي شنو خلاك تمرق من بيتنا ايانا؟
3: انا غاي بي اباناي او باچاناي دو باچاچاناي ماراغوني وانا ماشيد مامدا غاي نو بارارانا نامد مام دي جور كيرا انا شيتو بانيرا ما ديلا قبل بيت بسيد بيدا نسكر تي دو لا شوكول مافي باجي جوغل.
4: Dans le monde des sons, la magie opère. RNT est la radio qui fait vibrer l'air. Des rythmes qui pulsent, des voix qui s'élèvent. Chaque onde résonne, chaque phrase s'achève. Parlez-moi d'histoire, de rêve, de vérité. RNT vous amène prêt à voyager. Des beats qui écoulent, des mots au vent. Faites le choix d'écouter ensemble tout simplement. Culture, passion, émotion, partage. Sur RNT, chaque instant devient un voyage. Alors suivez-nous, ne restez pas à l'écart. La voix des artistes, la magie d'un départ. Soyez les témoins de cette belle aventure avec RNT et vivre la culture.
5: Auditrices, auditeurs à l'écoute des programmes de Radio Tchad, dans un instant, retransmission en direct, gardez votre position d'écoute.
6: À la prochaine.

0: 40 نقطة اسبوار من بنغور ب 30 نقطة السنجاب بشي 30 نقطة أيضا يليه جامعة مندو ب 25 نقطة وإيلان دربي ديبالا ب 23 نقطة وجيرون حجر لميس ب 18 نقطة هنا بي إف سي ب 16 نقطة اسكربيون القادم من موسرو ب 14 نقطة إليفان داكوما ب 11 نقطة وكل إيديفيس من موسرو ب 11 نقطة. هذه الترتيبة النهائية للبطولة حتى الآن. إذا النهائي اليوم يجمع بين إيجيرون إف سي ب 49 نقطة وإس بي سي ب 47 نقطة. الفارق نقطتين، لمن ستكون الغلبة؟ هذا ما سنتابعه معكم خلال 90 دقيقة طويلة بالنسبة للدوري الوطني لكرة القدم لنفوت. أيضا نذكر الجماهير عادت إلى مدرجها ممتلئة بالكامل، هناك رجال الإسعاف، رجال الأمن، والجميع في خدمة الرياضة الوطنية. أيضا لنا الصحفيين، هناك فريق متكامل من الإذاعة الوطنية وأيضا من التلفزيون الوطني لتغطية الحدث وسط أنظار أبطال كرة السلة لدون 18 عاما. أيضا نذكر نجم كرة شادية منذ المجيء ماريوس متواجد أيضا بالميدان لمعادلة إخواني. الآن تشير
1: حسب الكريم على الإسلام le chef du gouvernement, ambassadeur Allamaya Alina, qui arrive au stade Idriss Mohamed Ouya pour la réouverture officielle du stade Idriss Mohamed Ouya rénové. Et il va également assister à la finale du championnat national du football du Tchad. Une finale, ce n'est pas la finale d'une coupe, mais c'est la finale d'un championnat, deux équipes, le premier et le deuxième du championnat qui s'affrontent. Le vainqueur sera sacré champion du Tchad. Et ce deux points qui séparent les deux équipes, Aigron, leader avec 49 points, et son dauphin, Aspici, avec 47 points. En cas de victoire de Aiglon, eh bien, Aiglon sera sacré champion avec 52 points. Et creuse ainsi l'écart avec son dauphin avec 5 points. Au contraire, en cas de victoire d'Aspici, c'est Aspici qui passe devant avec un point de plus. Eh bien, c'est Aiglon qui soulevera le titre. On verra donc qui sera sacré ce soir ici au stade Idriss Mohamed Ouya, qui est plein aujourd'hui. Les supporters de deux équipes sont venus nombreux et Hassan El-Karim, le chef du gouvernement, est déjà là. Dans quelques instants, la cérémonie va débuter.
0: نعم أحمد مكي بحضور رئيس الوزراء اليوم ستوقع المباراة زخم آخر ومن نوع آخر في مباراة كبيرة تجمع بين أبرز فريقين للموسم، فريق إيجيلون إف سي وأيضا فريق إس بي سي البطل عدة مرات لبطولة الدوري الوطني، وإيجيلون الباحث عن الصدارة، الباحث عن الحلم. من سيكون البطل؟ هذا ما سنكتشفه اليوم. الآن الجميع سيحيي رئيس الوزراء بعد وصوله إلى الميدان، كما تتابعون معي الجميع سكت من أجل تحية رئيس الوزراء.
1: Tout le stade s'est mis debout pour accueillir l'hôte de la cérémonie, le chef du gouvernement, ambassadeur Allamaya Alina, représentant le chef de l'État et le ministre en charge des sports, Naïra Bakar, qui l'accueille en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et aussi

0: vieille des anciennes gloires du football tchadien. Là, le chef du gouvernement qui a officiellement pris place à la tribune officielle
1: أكي الجميع ينتظر الانطلاقة الرسمية خطوة أولى سيطلقها رئيس الوزراء لما يهلنا اليوم تزامنا مع احتفال الكرة التشادية بتتويج أبطال المنطقة الرابعة بكرة السلة ستكون إضافة كبرى بالنسبة للرياضة التشادية تحت قيادة وزير الشباب والرياضة نائر أبكر أيضا الذي يتواجد منذ فترة لتعزيز هذا الاحتفال الكبير الذي سينظم ضمن أنشطة الرياضة الوطنية التشادية اليوم الشعب التشادي سيفرح بملعب جديد بالإضافة لملعب مشير تشاد إدريس بيتنو الملعب الأولمبي الذي يوجد بمنجفة لكن هناك حلم وهناك تاريخ وهناك لحظات يحتفظ بها ملعب إدريس محمد أوي الرياضي أهدها التعادل مع غينيا الاستوائية أيضا الفوز على جمهورية مصر العربية هنا تحت أنظار محمد صلاح بواحد لصفر هدف سجل عن طريق مهاجم إيزاكيلا إنجار إيزاكيلا وعلى ذلك هذه اللحظات ستسجل في تاريخ الرياضة التشادية
0: حسب الكريم déroulons très rapidement le programme de cette double cérémonie, d'abord pour la réouverture officielle du stade. Il y aura comme temps fort la coupure symbolique du ruban. S'en suivra le défilé des différentes corporations. Il y aura ensuite les mots de bienvenue du président de la Fédération tchadienne de football association. Et s'en suivra l'allocution du ministre en charge des sports, Nahir Abakar. Et puis, après cette phase, on va assister donc à la finale du championnat qui va opposer donc Aiglon FC à AS Vissi. À savoir que Rim, découvrons, présentons encore le stade Idriss Mohamed Ouya rénové.
2: Aujourd'hui, لمسة فنية رائعة يحتضنها ملعب إدريس محمد أوي الرياضية نعم هذه الأجواء التي افتقدناها اليوم تعود من جديد
0: Un beau spectacle offert par le public. On voit toutes les touches, les téléphones allumés et ça donne vraiment une belle image ce soir ici au stade Idriss Mohamed Ouya qui retrouve à son public et l'ambiance est déjà électrique à Tabal Karim. Et rappelons très rapidement la rénovation de ce stade. Je le disais, le stade Idriss Mohamed Ouya se présente aujourd'hui dans un visage entièrement modernisé. Au centre, une pelouse synthétique, résistante et adaptée aux compétitions national, voilà, une piste d'athlétisme parfaitement aménagée. La tribune officielle a été également entièrement réhabilitée. Elle se distingue par son confort et son équipement moderne avec des sièges neufs et bien disposés. Autre innovation à Sabal Karim, c'est la présence d'un géant à le décoter. Voilà. Ce qui montre que l'ensemble du stade rénové est un complexe sportif au standard amélioré.
2: نعم أحمد مكي الترتيبات التي جرت على ملعب إدريس محمد أوي
3: الرياضي كما ذكرت قبل قليل هو العلم الصناعي أيضا ذكر تغيير الملابس دورات المياه المقاعد الإضافية التي أضيفت إلى الملعب ما زاد من اللمسة الفنية لهذا الملعب وهي أن الملعب يمتلك الملاعب الفرعية التي كانت تتواجد فيه ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة التي كانت متواجدة في الجانب الجنوبي من الملعب. لكن الآن نتابع هذه الاحتفالات والأجواء الرائعة والإضاءة التي هناك فعلا تحديثات جرت على الملعب، وتؤكد أيضا أن هناك لمسات فنية بعد الظاهرة. نتمنى أن نحافظ على هذه الجوهرة المعمارية الجديدة وهي ملعب جريد محمدية الرياضي أشهر الرياضيين السعوديين. لقاء اليوم لا يقتصر على لقاء واحد بل هو لقاءين. اللقاء الأول هو حفل الافتتاح وكما الترتيبات التي أنت تأكرم حضور المشجعين.
2: أجواء رائعة نتابعها هنا وسط الفنيات التي فضلت اللجنة التنفيذية أن تعذبها مع الجماهير والذين أجعلوا الأضواء عبر الهواتف ليؤكدون من جديد أن اللحظة رائعة.
0: حسب الكريم le public fidèle à ses engagements a répondu présent en grand nombre pour cette double cérémonie. Les gradins du stade Idriss Mahamat Ouya se sont progressivement remplis. On prend un spectacle impressionnant par la réouverture de ce stade.
2: نعم أحمد مكي، الأجواء رائعة هنا والترتيبات مكتملة، فقط في انتظار الانطلاقة الرسمية التي سيطلقها رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا. نترككم مع هذه الأجواء ونعود إليكم.

0: الوطني الثلاثي الأزرق والأصفر والأحمر يصل إلى ميدان إدريس محمد أويا وبالتحديد وسط الملعب. شام يحمل الزي العسكري التشادي يلوح بالعلم الثلاثي نعم وسط تفاؤل من الجماهير. الآن رصاصات أخرى سترافق العلم. شباب يحملون الفانيلة الوطنية بيضاء بالإضافة إلى البنطلون الأسود ورصفة الكلورية تؤكد أن هناك لمسة فنية على ملعب إدريس محمد أويا الرياضي. نتابع الآن هذه الرقصات صحيح ستتابعونها معنا عبر الأصوات. العلم في الوسط والرقصات الشبابية في الدائرة الوسطى للملعب. أحمد مكي لمسة فنية راية.
1: De la pelouse pour réaliser cette démonstration apportant des maillots de Sao blanc, symbole de la paix. Et voilà, on assiste à cette démonstration des groupes artistiques.
0: Nam, l'homme Sefania Raya Ahmed Baki, min Shabab al-Musharikina fi hadhihi al-ihtifaliyya al-qawiyya. بالفنيلة الوطنية البيضاء الذي ترمز إلى السلام أيضا بالعلم الذي يمثلنا جميعا. الآن رقصات فنية رائعة تجمع ما بين الفلكلور والحداثة الفنية. فعلا انجمينا لا تحذك ريح والأحداث هنا تبشر بالخير. افتتاحية جديدة رقصات فنية تفاول الجماهير الذين يتواجدون منذ وقت باكر. لكن اليوم رقصات من نوع آخر سيمثلها الشباب التشادي. نعم يمكن أن نصل. نعم لدينا الفنيات اللازمة التي من الممكن أن نحقق بها تطلعاتنا. نعم للإبداع. نعم للحداثة. نعم للفن. سنترككم هذه الرقصات والأغنية التي أغلبكم يحفظونها. نعم انجمينا لمتنا. نعم انجمينا لمتنا.
1: Le stade est en ébullition ce soir. Le stade Idriss Mahamad Ouya est tout simplement magnifique et le public est heureux de voir à ce stade rouvrir à ses portes à nouveau et assister à une démonstration de ses talents. Par ces démonstrations de groupes artistiques avec l'animation du jeune artiste Kadeu.
0: نعم تقسم الفريق إلى فريقين جزء من هناك وجزء من آخر من هنا. لكن بقي العلم في الوسط يمثل الجميع رغم الاختلافات رغم التنوع الثقافي. هناك أمر واحد يجمعنا وهو علمنا الذي لا خلاف فيه. نترككم لتعيشوا معنا هذه اللحظات. الجماهير كما تتابعون معي تشجع من يرقصون اليوم وسط أنظار رئيس الوزراء وأيضا عدد من أعضاء الحكومة في مختلفهم. هناك العديد منهم متواجد في المنصة الرئاسية الكبيرة التي صممت بالعلم الثلاثي ومن فوقها الشاكلة المحمدية. هذه الأجواء تتابعونها عبر الإذاعة الوطنية التشادية والصحفي نقاط هناك أمل هناك الآن من التطلعات

الاعتماد الدولي. تتابعون ميلاد تصفيق الجمهور لهذا الفريق المتين الذي قدم اداء يشكر عليه. ساترككم هذه اللحظات ونعود اليكم في اي لحظه لمواصله بث الحي للاستئناف الرسمي لملعب الدين محمد الرياضي.

0: الكل يحاول من أجل الهجوم والكل يركز من أجل النتيجة النهائية. لا زالت هذه النتيجة تخدم مصالح فريق إيجيلونا الذي سيتصدر بالتأكيد ويحافظ على الصدارة في حال استمرت المباراة على هذه المنوالة. كرة تلعب لصالح فريق إيجيلونا، دانييلا في الاتجاه الآخر تخطأ وتعود من جديد لصالح مورال، مورال يلعبها تماس تعود للدفاع من جديد، كرة تعود لصالح فريق إيجيلونا مقطوعة، كرة رائعة مراوغة أولى ناجحة، الثانية كرة تعود لصالح مانجانا حارس فريق إيجيلونا أفضل حارس حتى الآن وقدم مباراة كبيرة مقارنة مع إيكيا في الاتجاه الآخر. كرة تلعب، كرة هل تخرج؟ لا نعم خرجت. ماذا يقول الحكم؟ تماس لصالح فريق إيجيلونا، كرتين في الملعب، بالتأكيد سيقبل حكم المباراة ويعود الكرة لإخراج الكرة خارج أرضية الميدان وتلعب من جديد. ماذا سنقول اليوم؟ مباراة كبيرة يلعبها الفريقين، فريقين شابين، فريق الأول فريق أس بي سي أنشئ في العام 2012 والفريق الآخر إيجيلونا أنشئ في العام 2016، مع بين الفريقين 4 سنوات لكن النتائج متقاربة. إيجيلونا كان وصيف الموسم الماضي في البطولة الوطنية، واليوم من جديد سنعود لنؤكد أن البطولة يمكن أن تشهد بطل جديد وهو إيجيلونا، أو سيؤكد أس بي سي أنه الأفضل وأنه عاد لإزاحة فرق كبيرة كرينيسانس كذلك أسكوتنشات وغيرهم من الأندية غازيل، وإذا أردنا تربيون من الأندية القديمة. كرة تعود إلى خارج أرضية الميدان لكنها لم تخرج، تعود لصالح فريق إيجيلونا، البرعي يتركها للاعب رقم 12 دانييلا، دانييل في الاتجاه الآخر لكن مقطوعة من اللاعب بكر خميسة، تعود لجانب فريق إيجيلونا، إيجيلون مراوغة أولى ناجحة ثانية للاعب رقم 8 في تشكيلة إيجيلون صالح، صالح يونس كرة إلى خارج أرضية الميدان وتماس من جديد لصالح فريق إيجيلون من جديد. لازلنا في الشوط الأول، نذكر المستمعين الكرام أن رئيس الوزراء موجود بأرضية الميدان، كذلك وزير الشباب والرياضة، وذلك وزير البيئة وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين. في هذه الأجواء الرائعة تحدي كبير كسبه فريق التنظيم، لا سيما بعد لعب المباراة ربما من كرة رائعة مراوغة أولى ثانية. ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول كرة إلى مخالفة على مشارف منطقة الجزاء.
1: ويعتبر كريم لارفيتر سيفلو إن فوت أو بروفي دي غلون إف سي à quelques 18 mètres du but du gardien d'Aspici, alors que l'attaquant Fabien profite d'une faille dans la défense d'Aspici pour aller se présenter devant le gardien, et sur le chemin le défenseur Mamad Adoum l'a poché, et c'est un coup franc très dangereux en faveur donc des Clos FC, et trois joueurs qui se sont présentés pour exécuter ce coup franc. Je vois d'abord là Fabien, Daniel et Albouri, et c'est Albouri qui est le plus proche pour exécuter ce coup franc. Est-ce que ça sera l'occasion pour Clos FC d'ouvrir les scores et prendre l'avantage? C'est propre, dévié par la défense des Clos FC, et le ballon directement renvoyé en touche, toujours au profit d'Aspici, rapidement joué avec le capitaine Eric. Eric qui envoie le ballon dans la surface. Attention à ce malentendu entre Noubara Félix et son gardien, et qui a failli coûter cher à leur équipe. Heureusement que Mamad Adoum a écarté les dangers en renvoyant le ballon en touche. Attention à cette équipe des Clos FC qui se montre trop dangereuse dans la surface de réparation d'Aspici. Attention à Chiba, Chiba qui essaye de chipper le ballon devant Dairou, mais le défenseur a résisté à la pression et il a écarté les dangers. Le jeu se poursuit et les joueurs d'Aiglon, pardon, qui combine avec le ballon qui revient à nouveau au profit des joueurs d'Aspici avec Khamis qui trouve Ali Ben. Ali qui conserve le ballon, Ali qui résiste à la pression des joueurs d'Aiglon. Attention à ces ballons joués à destination de Chiba qui constitue une réelle menace pour la défense d'Aiglon. Mais jusqu'à là, ce sont les gardiens qui prennent le dessus. Pas de but jusqu'à là. Et c'est une faute sifflée au profit d'un défenseur d'Aspici dans le camp d'Aspici.
0: نعم مكي هناك مخالفة في دفاع فريق أسبيسي ستعود الكرة لفريق أسبيسي ولحارسي إكيرا الذي أثبت جدارته اليوم ربما أقعد أدسو ماتيو لكن مع ذلك استحق أن يكون في هذا الموقف طاهر زكريا غارديا وحناك تونيا الجميع يقدم تعليماته لفريقه من أجل العودة في اللقاء كرة تعود لكن الدفاع يتصدى من إريكا كرة إلى خارج أرضية الميدان تماس لصالح فريق أسبيسي في تنفيذ اللاعب أبكر خميس في الجانب هنا الفريق أسبيسي كرة تلعب من سيكون المستلم كرة تعود لحسب الله حسب الله من جديد تعود للدفاع الدفاع رقم 15 في تشكيلة فريق أسبيسي كرة إلى خارج أرضية الميدان تماس لصالح فريق أيجلون لازلنا في الشوط الأول نذكر المستمعين الكرام والنتيجة لازالت 0-0 نتيجة تقدم كثيرا فريق أيجلون من أجل التتويج باللقب الأول له كرة تلعب لصالح فريق أيجلون دانييلا يلعبها للأمام البرعي تعود لهجوم جديد لصالح فريق أيجلون هل نشهد الهدف الأول لما لا يمكن انتظار التأكيد لكنها تعود من جديد دانييلا دانييل موجود في كل الاتجاهات يلعبها للاعب رقم 18 لفريق أيجلون تعود من جديد تسديدها لكن كرة إلى خارج أرضية الميدان كرة لإيكيا حارس فريق أيجلون الذي يحاول يثبت جدارته في اللقاء من جديد بعد إجلاسه لكابتن المنتخب الوطني سابقا أدو سوماتيو كرة تعود لأبكر خميس في الجانب الأيسر لفريق أسبيسي تعود من جديد من اللاعب تشيفا تشيفا يعود من جديد يلعبها للدفاع كالعادة لنوبارا فيليكس نوبارا فيليكس لكن كرة تعود من جديد لنوبارا نوبارا فيليكس يعود من جديد للوسط محاولات لبناء الهجمات لكن فريقي أيجلون يمتاز بالانتشار كرة تعود من جديد للاعب رقم 25 دوبارا فيليكس في تشكيلة فريق أسبيسي كرة تعود لكن لم يتمكن منها بكر خميس وتترك للاعب رقم 15 وبدوره يتركها إيريكا لمنغانا في حراسة فريق أيجلون منغانا رقم 16 يعود من جديد للاعب إيريك رقم 15 يلعبها لدايرو في الاتجاه الآخر تماما أو دايرو من هنا ريشارد في الاتجاه الآخر من هناك كرة تعود من جديد لإيريك إيريك يحتفظ بالكرة لا يوجد مهاجم لكن لعبها للأمام لكن كرة بلا عنوان وإلى قارب أرضية الميدان
1: فلا حسب الكريم le rythme baissé un peu depuis quelques minutes alors que au cours des 15 premières minutes on voyait des occasions de part et d'autre mais là ça fait pratiquement 2 minutes il n'y a pas de réelle occasion pour les deux équipes et les joueurs d'Aiglon qui conservent les ballons et jusqu'à là Aiglon conserve son titre alors que nous jouons pratiquement les 40 premières minutes de cette première partie Aiglon qui devance son adversaire avec 2 points et l'arbitre qui estime qu'il y a une position d'orgée sifflée par le premier assistant au profit donc d'Aspici Ballon rapidement joué à destination de Tiva. Tiva, attention. Et le ballon qui est renvoyé directement par le capitaine Eric. Une touche au profit d'Aspessi qui va être exécutée par Khamis. Khamis qui cherche un coéquipier. Khamis qui trouve Tiva. Tiva qui conserve le ballon. Il est fauché. Il se relève. Mais la vitre ne siffle pas les potes. Le jeu se poursuit avec Dairou. Dairou qui conserve son ballon. Il ne trouve pas les solutions devant. Il joue avec son gardien Mangana. Attention à cette accélération de Fabien. Fabien qui trouve Abdoulaye Diban sur le côté gauche. Diban qui résiste. Mais finalement, il perd le ballon. Il y a deux joueurs qui se sont percutés.
0: Adam Hassaballah, capitaine Fadi Asbissi.
1: Hassaballah et un autre joueur, Deglon. L'arbitre est obligé à Tawel Karim d'interrompre le jeu pour appeler l'équipe médicale à intervenir.
0: Naam, al hakam yastadi al fariq al tibbi min ajli isaf al la'ibayn alladhayn saqata bi ardiyat al maidan احدهما اللاعب حسب الله كابتن فريق اسبيسي لكن اللاعب الثاني لم تتضح لنا الصوره علما ان الصوره الان اكثر من ما هي رائعه لكن طاهر زكريا جارديا لا زال يواصل الاستعداد رفقه فريقه الاحتياطي من سيكون البديل هناك عده اسماء موجوده على الدكه لكن من سيكون البديل هذا ما ننتظره لنعرفه من قبل طاهر زكريا جارديا مدرب المنتخب سابقا ومدرب فريق اس بي سي هناك العديد من الاسماء التي ربما نشهد دخولها في هذا اللقاء ربما تكون منهم يوسف حسين نملا الذي قدم مباراه كبيره مع عده فريق منهم جالاكتيك قبل ان ينتقل هنا الى فريق اس بي سي هل هو سيكون البديل ايضا هناك اسماء اخرى يمكن ان تجد منها بدائل ان تكون في اللقاء كرة تماسة يلعبها فريق اس بي سي
1: voilà Tawel Karim les deux joueurs se sont relevés et ils reprennent même le jeu il s'agit donc de Daniel et Hassaballa et le jeu se poursuit avec Moussapa qui essaye de trouver Dairou ballon dévié par Tiva et c'est une touche rapidement jouée par Moussapa renvoyé par le capitaine Eric, attention à cette accélération d'Aspici. Attention avec Ali Ben. Ali, attention encore avec Maloum qui marque le dernier geste. Et le ballon récupéré par le joueur de Gros qui repart en court avec Richard qui obtient une faute. Non, l'arbitre estime que c'est une touche au profit d'Aspici. Le jeu va reprendre la touche sera exécutée par Mamad Adoum. Il faut dire que Aspici évolue en système 3-5-2 du côté des Grands FC sur les 4-4-2 porté par Amantonia et le jeu se poursuit. Aspici qui n'est pas en compte. Ballon perdu. Et attention encore à cette accélération de Tiva. Et le défenseur qui passe devant lui pour lui arracher le ballon. Impeccable ce soir. Le capitaine des Gros FC, Eric, qui fait un travail énorme en défense à Tawel Karim.
0: Naam, Eric a fait une grande kabira wa tsadda al-adid min al-kurat qabla an tasil li Mangana. لازم كرة خطيرة لكن إلى خارج أرضية الميدان لم يتمكن منها دبكلا إن صح القول في الاتجاه الآخر مانغانا يلعبها للأمام في الاتجاه الآخر تماما إلى مورالا يتقدم للأمام مراوغة أولى ناجحة لكن يتصدى الدفاع من حسب الله وكرة إلى خارج أرضية الميدان تماس لصالح فريق إيجيلون إيجيلون يقاتل وإس بي سي يقاتل أيضا لكن ما بين المعركتين يوجد هناك فائز اليوم لا يوجد هناك وقت إضافي ولا يوجد هناك ضربات جزاء تعادل سيفوز فريق إيجيلون فوز إيجيرون سيتوج بالبطل. تعادل يخسر فريق اس بي سي. فوز اس بي سي يعني التتويج بالبطولة. إذن من ستكون البطولة معه اليوم؟ هذا ما ننتظر. هناك مخالفة، تداخل ما بين الفريقين، سلامات تطلع من الصورة كأنه البرعي ضابط اللقاء، لكن البرعي هو من يمسك بالكرة، فبالتالي ليس البرعي من سقط بأرضية الميدان، وربما هو صالح حتى تتضح الصورة. نعم صالح هو من سقط بأرضية الميدان. البرعي لا زال ينتظر التنفيذ، لكن يتركها لإيريكا ضابط الإيقاع ونجم الدفاع الذي أصر أن يثبت جدارته اليوم، وحاول عدة مرات وكتب له النجاح في عدة تصديات لم يتمكن منها فريق تشيفا من فريق اس بي سي. كرة تعود من ريشارد، كرة رائعة، الهدف الأول، لكن كرة لخارج أرضية الميدان، رفضت الكرة أن تسكن الشباك. ربما إيكيان محظوظ إلى حد كبير رغم هذه المحاولة الرائعة. كرة تعود لصالح فريق اس بي سي. مكي، مباراة أباهت بكل أسرارها اليوم.
1: Oui, Samuel Karim, je le disais, c'était un match ouvert. On a vu une autre occasion pour Fabien qui n'a pas su profiter de ce centre envoyé par Richard. Il a manqué sa tête et le ballon passe à quelques centimètres du but du gardien d'Aspici. Et le score reste toujours le 0-0 entre les deux équipes qui s'affrontent pour s'offrir le titre. Aspici veut absolument s'imposer pour s'offrir le trophée de son côté. Egro FC n'a besoin que de matchs nuls ou bien d'une victoire pour s'emparer du titre. Le GT poursuit. Richard qui envoie un centre repoussé par Noubara Félix. Impeccable lui aussi. Nouveau centre. Et la tête. Et voilà. Ce but de la tête marqué par Fabien. 1-0. Et le public est en ébullition ici. Et gros, 20 pas vers le titre.
0: Maki. Aguilon. Aguilon. يسجل الهدف الأول في اللقاء. ما أجملها من كرة رأسية كانت أكثر من رائعة. هدف أول في اللقاء أشعل به فريق إيجيرون. النتيجة الأجواء ساخنة غير متوقعة. ماذا يقول الجمهور؟ الجمهور فرح. طاهر جردي حسين، طبيعي طبيعي أن يكون كذلك. إيجيرون إيجيرون حتى الآن خطبة كبيرة قطعها نحو النهائي. لما لا؟ إيجيرون يستحق أن يحصل في هذه المرحلة على عديد من الهجمات، لكن كللت أخيرا بالنجاة. أحمد مكي.
1: إيجيرون fait un pas vers le titre. Ça fait déjà 5 points d'écart à Samuel Karim avec ses buts marqués. Un but qui a provoqué la colère de l'entraîneur d'Aspici, Tahir Zakaria, qui voit que sa défense est restée passive après un centre dégagé par Noubara Félix, le joueur des Grands, qui reprenne le ballon pour renvoyer un nouveau centre qui permet donc à l'équipe adverse d'ouvrir le score. L'entraîneur donc était très énervé contre la défense et entre-temps, il y a un joueur qui est à terre. Il s'agit de Famis, ou plutôt de Ali Ben, voilà, qui reçoit les soins. Et là, il sort en dehors du terrain pour recevoir le sein. Le jeu reprend. Entre-temps, le joueur d'Aspici qui essaye de mettre la pression sur Eglon pour aller chercher l'égalisation avant la fin de cette première partie. Et c'est une touche qui va être exécuté par Khamis au profit d'Aspici. Khamis qui prend le ballon et l'arbitre demande aux joueurs de jouer le ballon là où le ballon est sorti. Non, c'est plutôt une touche au profit de Gros FC. Saïd Zakaria était encore mécontent contre la décision de l'arbitre. Une faute a sifflé au profit d'Asbiti cette fois-ci, au profit du capitaine Hassamala Loni. Hassamala qui se relève et qui encourage ses coéquipiers. Un but, ce n'est pas beaucoup de choses, Hassamel Karim.
0: نعم لكن نتيجة للمباراة والأهداف التي ضيعت ربما هدف واحد سيغير الكثير الآن الأمور أصبحت مضاعفة بالنسبة لفريق اس بي سي من أجل العودة الآن إريك يشتت كرة رائعة يتركها للاعب رقم سبعة فابيان تقدم للأمام النجر الثاني لا الدفاع يتصدى وكرة تعود لصالح فريقي Aiguillon من جديد الهدف الثاني لكن لا نعم Aiguillon يسجل الثاني هذا من جديد Aiguillon نعم Aiguillon الجماهير تفوز لكن لا يمكن ذلك
1: ولا هتاوي الكريم
0: لا يمكن ذلك
1: Ce deuxième but marqué par Albouri, alors que nous jouons dans le temps additionnel. Le quatrième arbitre vient d'accorder 3 minutes de temps additionnel, alors que le joueur de Glo FC double la mise. Ça fait 2-0, 2 buts marqués en l'espace de moins de 4 minutes. Et Glo fait plus qu'un pas vers les titres et le public. Le supporter de Glo FC qui commence à envahir la pelouse pour célébrer déjà le titre de Glo FC.
0: قلت أن هدف واحد غير كافي. Aiguillon قال لك سنأتيك بالتاني وأتوا بالتاني فعلا الآن أحمد مكي 2-0 فابيان يسجل كرة ميتة كانت لكن أحياها وسجل منها هدف الآن سرعه الدفاع مستميت من فابيان وفريقه لكن اسبيسي سيقاتل الان جيبا الحكم يقول هناك مخالفه لصالح فريق اسبيسي بدات المباراه الحقيقيه الان بين فريق يدافع واخر يهاجم فابيان ايضا اللاعب رقم 9 في تشكيله اسبيسي معلوم ايضا بكر خميس من سيسجل الهدف الاول لاسبيسي الآن هدفان لصفر لصالح علي هايد المتمرد فريق Aiguillon بعد أن كان مرشحا هذا للتأكيد في المرة الأولى وفي المرة الثانية الآن هدفان لصفر هل سنشهد الهدف الأول لـ SPC إذا ما سجل سيعود بالتأكيد للمحاولة من أجل التعديل وإذا لم يسجل سيحاول المحاولة من أجل التسجيل وفي كل حال من الأحوال سيقاتل SPC وسيقاتل Aiguillon من أجل تأكيد الانتصار أو تأكيد الخسارة والاستسلام شيفا كرة خارج أرضية الميدان لم يتمكن منها مانجالا لكنها لم تسكن في الشباك أيضا وكرة إلى خارج أرضية الميدان الآن سيبدأ مسلسل إضاءة الوقت من مانجالا وكذلك اللاعب رقم 15 إيريك وغيرهم يوسف وغيرهم الآن يجرون الإحماء من أجل العودة في اللقاء هل يمكن؟ لم لا؟ وهل لا يمكن؟ أيضا يمكن هذا ما ننتظره أحمد مكي
1: Et on s'arrête là, Hassab El-Karim. C'est la mi-temps pour cette rencontre opposant à SPC, à Aiguillon FC. Aiguillon qui prend l'avantage avec 2 buts d'avance, ce qui fait jusqu'à présent une différence de 5 points entre les deux équipes et pour l'instant c'est Aiguillon qui est champion les deux équipes rentrent au vestiaire Aiguillon qui a marqué le premier but à la 43e minute et l'équipe a multiplié les offensives pour couvrir la mise au temps additionnel, avantage donc de 2-0 à la première partie. Rien n'est encore fait. Il reste encore 45 minutes pour cette finale du championnat, le championnat national donc, du Tchad. Aiglon, avec ce début marqué, a désormais 52 points. Et Aiglon FC, Aspici, j'allais dire, reste avec 47 points. Aiglon donc se dirige vers un premier sacre de son histoire, un club créé en 2016
0: et qui Aiglon puis 2016 ou à Paris 4 voilà. 2012.
1: En 2016, Hatam El Karim, nous sommes en 2026, 6 ans après, et ils sont à leur premier sacre. C'est exceptionnel quand même.
0: Non, du coup, l'état qui est يبقى بطل الحكاية اللاعب فابيان الذي سجل هدفين في اللقاء. فابيان أكد أحقية مدربه في اختيار هدفين من فابيان يؤكد فيهما أنه الأفضل. فإذا ننتظر لنرى ما هو الجديد في اللقاء أحمد مكي. لكن مع ذلك ماذا سنقول أكثر؟ اليوم الجماهير متواجدة من أجل التشجيع ومعاذرة الفريقين، لكن من سيكون البطل هو ما سننتظره لنعرفه في لقاء اليوم. ربما مباراة كبيرة بالنسبة للفريقين أحمد مكي، مباراة هجومية، مباراة مفتوحة، حارسين قدما كل شيء في المباراة، نؤكد أن الكرة التشادية في الاتجاه الصحيح.
1: Effectivement, Sabal Karim, deux équipes qui étaient à la hauteur, ils ont montré des belles performances et il faut le dire que les deux équipes ont également une présence très remarquée à la sélection nationale avec deux joueurs qui ont déjà joué beaucoup de matchs pour les SAO et Sabal Karim. On les voit dans la tribune officielle. Le président d'Aiglon FC est très content. Il s'agit de Tahir Hamid Kilim, le ministre en charge des finances, qui est très content aujourd'hui de voir son équipe mener au score avec surtout une grande performance ici au stade Idriss Mahamat Ouya.
0: Naam Ahmed Makki, Tahir Hamid Kilim, سيكون سعيدا بأن يكون فريقه متوجا اليوم وأين بإستاد إدريس محمد أوية، ليس القديم بل إدريس محمد أوية الجديد. نعم تحت أنظار أبطال أمم إفريقيا المنطقة الرابعة فريق باسكتبول إي 18 أو على الأقل من 18 عام، أيضا تحت أنظار موندل ماجي ماريوس وكذلك رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وجميع محبي كرة القدم. الآن أجواء رائعة، أجواء حماسية تحت رقصات الشباب الذين شجعوا الفريقين. أين نقول ولماذا نقول؟ سنقول أي شيء، لكننا في الطريق الصحيح نحو تحقيق نتائج إيجابية للرياضة التشادية بالتأكيد يا حال.
1: On assiste à un grand match ce soir au stade Idriss Mahamat Ouya. Mais ce n'est pas fini. Aiglon mène au score 2-0 et se dirige tout droit vers le titre. Mais il reste encore 45 minutes. 45 minutes, c'est beaucoup en football. Aspici peut revenir et renverser la situation. Tout est possible. Chers auditeurs, gardez vos positions. Nous reviendrons dans quelques minutes pour la suite de la deuxième partie. Et de ce match marquant la dernière journée du championnat national du Tchad entre Aiglon FC et Aspici.

0: Bien. Le ballon renvoyé de la tête et il réclame une pénalty, un penalty, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas main. Le jeu se poursuit avec Daïrou qui trouve le double buteur Fabien, attention à cette frappe. Et c'est un corner. Le ballon repoussé par Noubara Félix. Une frappe bien armée du défenseur Moral qui finit en corner, le 8e pour Aiglon FC. Un corner qui va être exécuté de l'autre côté par Saleh Younous. Corner renvoyé de la tête et Abdelkarim Timane qui essaie d'accélérer le winger talonnade. Le ballon perdu. Et ce sont les joueurs à Aiglon qui repartent à nouveau avec le centre à destination de Fabien. Attention à Fabien. Fabien qui conserve toujours le ballon. Fabien qui trouve Albouri. Mais quelle occasion encore manquée. Il était seul face au gardien. Mais sa frappe a été repoussée au dernier moment par le défenseur qui s'est jeté sur lui. Et le joueur d'Aiglon qui déspécie, pardon, qui repart. Attention à Timane, mais sa passe n'arrive pas chez Tiva.
1: نعم تيفا لم تلحق الكرة لكن البرعي ضيع كرة كانت خطيرة الحكم هنا يوقف المخالفة رغم محاولة جديدة هناك العديد من الأسماء التي غيرها طاهر زكريا جارديا لكن تونيا لم يغير أي شيء الآن الذين خرجوا هارون ودخل بدلا منه نويل صلاح ودخل عنه يوسف وحسين ودخل بديلا عنه تيمان لازلنا نلعب في هذه الدقائق من الشوط الثاني إيجلون هل سنشهد الجديد في المباراة؟ نعم يمكن لكن انتظار التأكيد الحكم يقول هناك مخالفة لعبت لصالح فريق أسلسي نوبارا أو دابا دبكلا تسبب له مخالفة في تنفيذ إيسا معلوم إيسا في تنفيذ الكرة رقم 9 معلوم إيسا وتيفا قدما مباراة كبيرة اليوم لولا إضاعة الفرص التي ضيعوها في مباراة اليوم حذاري من الأخطاء التي ربما تكلف العديد من الأهداف لكن الأهداف جزء من الأخطاء فطالما هناك أخطاء سيكون هناك أهداف لا يأتي هدف هكذا لازم يكون هناك أخطاء كرة تلعب لصالح فريق اس بي سي مخالفة الجيد في الأمر حتى الآن الحكم لم يحسب أي بطاقة صفراء ولا حمراء حتى الآن مما يعني أن المباراة نظيفة إلى حد كبير الكرة تلعب من اللاعب رقم 7 في تشكيلة فريق إيجلون مراوغة رائعة الحكم يقول لا شيء هناك احتجاج من الجماهير لاحتساب مخالفة ولم تجد لكن الحكم يقول لا شيء هناك لاعب استحق أن يكون اليوم حريص الموقف اللاعب فابيان اللاعب رقم 7 قدم مباراة كبيرة الآن كرة تلعب من لاعب رقم 8 في تشكيلة فريق اس بي سي كرة تلعب بالاتجاه تماما يتغير لدابا دبكالا يراوغ الأول ينجح يتقدم للأمام هل يتمكن لكن يعود لحسب الله يحتفظ بالكرة حسب الله يبحث عن بديل نعم يجده لكن تقطع لكن لا زالت الكرة مع حسب الله يتقدم للأمام ليوسف يوسف هل نسأل الهدف الأول لاس بي سي يمكن لا لكن الدفاع يتصدى ويمسك كرة الآن هجمة مرتدة لكن تقطع من مورال نوبارا فيليكس إيكيان يتغير الاتجاه تماما للاعب رقم 20 عبد الرحمن بين كرة تعود لصالح فريق اس بي سي يعود من جديد للاعب رقم 4 يوسف حسين يعود لنوبارا فيليكس يحتفظ بالكرة نوبارا فيليكس يلعبها للاعب تيمان الذي دخل في الشوط الثاني يعود لنوبارا فيليكس تعود لتيمان تيمان نوبارا فيليكس تقطع من اللاعب رقم 9 إيسا تعود للاعب تيمان يتركها من جديد للاعب رقم 17 تقطع من جديد من دفاع فريق إيجلون مراوغة أولى ناجحة وثانية وتقدم للأمام لكن كرة بلا عنوان تعود للدفاع إيجلون من جديد حذاري من هذه الأخطاء كرة تعود لكن لم يتمكن منها المهاجم لكن الحكم يحتسب مخالفة على مشارف منطقة الجزاء أمام الحارس منغنا
0: Un coup franc juste à l'entrée de la surface et c'est au profit d'Aspécie.

0: Est-ce que ça sera l'occasion de réduire le score? Alors que nous jouons 20 minutes déjà de la deuxième partie. Aiglon mène toujours 2-0. Et je vois deux joueurs qui se présentent pour l'exécution de ces coups francs. Le nouvel entrant, Abdelkerim Timan et Maloumissa, qui va exécuter ses coups francs. En tout temps, le gardien place son mur. Une réelle occasion de but pour Aspici, Abdelkerim ou Maloum qui va tirer ses coups francs. C'est parti. Et c'est Timan repoussé par le mur. Et la défense se dégage alors que les gardiens étaient très avancés. Il est bien pour capter le ballon. Tous les joueurs des grands FC sont dans leur camp. C'est le temps désormais de conserver ce résultat de 2-0. Même un match nul suffit à Aiglon FC d'être sacré ce soir. Attention à ces ballons joués à destination des Ben Ali. Et c'est une sortie de but au profit des gardiens Mangana qui prend tout son temps pour jouer les ballons. Il demande à ses coéquipiers de monter. Long ballon à destination de Fabien. Attention, attention Fabien. Attention à cette accélération. Il est fauché dans la surface de réparation. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Non, il aurait bien tiré une faute.
1: Taï Zakaria, يحتاج الى الحكم
0: وانك
1: البطاقه الصفراء للحكم هناك احتجاج واضح من الحكم من المدرب طاهر زكريا ماذا يقول الحكم المساعد الحكم الرابع هناك اشكاليه واضحه بين مدربي فريق اس بي سي وايضا الحكم الرابع ماذا يقول الحكم الرابع بانتظار ما سيصبر عنه الحكم الاساسي في المباراه هناك احتجاج من لاعبي اس بي سي وكذلك المدرب طاهر زكريا جارديا ومساعديه طاهر زكريا احتج الى الحكم والحكم لا يقول اي شيء بانتظار الحكم النهائي هناك بطاقات ربما تصدر اتجاه من يحتج على الحكم بهذه الطريقه يا احمد
0: بكير. فلا لي بوت سيفلي با لا لويت إلي بيان إي لو جو لي بران بالون renvoyé par le défenseur Mamat Adoum. Les joueurs d'Aspici qui repartent. Nouvelle faute sifflée par l'arbitre. Cette fois-ci, c'est profit des gros FC. Entre-temps, Noubara Félix a continué à recevoir le soin en dehors du terrain. Touche au profit des gros FC. Noubara qui va revenir pour continuer le match. Centre. Attention à Fabien. Fabien, Fabien. L'accélération, Fabien. Et le ballon repoussé par Noubara Félix qui était en colère contre son coéquipier qui laisse Fabien pardon, accélérer avec beaucoup de facilité. La touche va être exécuté par le défenseur des Gros FC. Il s'agit de Moral. Moral qui trouve Fabien, Daniel plutôt. Et c'est une faute. Sifflée au profit.
1: L'isabe de Daniel. L'isabe était خطيرة. نتمنى الشفاء العاجل لدانييل. هناك احتجاج من لاعبي اس بي سي. يجب ضبط النفس. اللاعب داباد بكلا يحتج بقوة على الحكم والحكم يطلب الصبر واللاعب على صافرته الآن هناك احتجاج من حسب الله كابتن الفريق أيضا هناك احتجاج من اللاعب رقم 9 في تشكيلة فريق اس بي سي معلوم إيسا الآن في تنفيذ الكرة في هذا الاتجاه مورال مورال مورال في تنفيذ كرة على مشارف مرمى الحارس إكيان مورال كرة تلعب للأمام لكن كرة بلا عنوان تعود من جديد لإيريك إريك يتمكن منها يتركها للقادم من القلب، كرة إلى خارج أرضية الميدان وكرة لصالح الحارس إكيان، أو هناك ضربة ركنية ربما، نعم ركنية، ركنية لصالح فريق إيجيلون في تنفيذ البرعي اللاعب رقم 10 في تشكيلة هذا الفريق الشاب الذي أنشئ في العام 2016 وفي العام 2026 يكتب على نار هادئة، يطبق على نار هادئة لقبه الأول في بطولة الدوري الوطني لكرة القدم. كرة تعود لصالح فريق إيجيلون، تعود لصالح اللاعب مورال، مورال مورال يلعبها للأمام، لكن الدفاع يتصدى فريق اس بي سي، تقطع من جديد لكن تعود لفريق اس بي سي، كرة رائعة وجديدة، كرة تلعب لاتجاه الآخر، هل يتمكن منها يوسف؟ تمكن منها يوسف، مراوغة أولى ناجحة، هل سيكون هناك هدف أولى أول لاس بي سي؟ الدفاع يتصدى لكن لم يتمكن منها، تعود لصالح فريق إيجيلون، هجمة سريعة مرتدة، هجمة سريعة مرتدة في الاتجاه الآخر، كرة تعود تلعب للاعب رقم 7 اللاعب الخطير الذي سجل هدفين، الحكم يحتسب قبل الكرة مخالفة لصالح اللاعب رقم 7 فابيان، أفضل لاعب في المباراة سجل هدفين والآن يبحث عن الثالث، هاتريك إذا ما سجلها سيكون له الفوز، ليكون له الفوز أكيد إن شاء الله إذا ما سجل الهدف الثالث، لكن مع ذلك يمكن أن يكون لأس بي سي رأي آخر في العودة في اللقاء. لازلنا نلعب في الدقائق الشوط الثاني بالتحديد، الآن نلعب في الدقائق الشوط الثاني وننتظر
0: 30 minutes donc de cette deuxième partie. Fabien auteur d'un grand match ce soir et le coup franc c'est pour l'équipe des Gros FC et je vois Moral qui se présente avec son pied gauche pour exécuter ses coups francs. C'est parti, coup franc direct. Et c'est capté par le gardien d'Aspici qui essaye de relancer. Mais sa passe n'arrive pas à destination. C'est Daniel qui capte le ballon. Daniel qui conserve le ballon. Daniel qui conserve toujours le ballon. Attention à Daniel. Et il perd son duel face au nouvel entrant Issa. Attention à Daniel. Et il est signalé en position danger alors que le public conteste la décision de l'arbitre, estime que le joueur s'est bien aligné. Et voilà, c'est la décision de l'arbitre qui s'impose. Long ballon capté directement par le gardien Mangana qui prend tout son temps. Il ne reste plus que 15 minutes pour savoir le champion. Et Fabien qui allait encore arracher le ballon devant le gardien. Malheureusement pour lui, le gardien a capté le ballon. Il s'est poursuivi avec Maloum. Maloum qui accélère, il trouve son capitaine Loni et le ballon sur le côté gauche avec Ben qui trouve face à lui deux défenseurs et l'arbitre s'est voulu une faute au profit d'Aspici. Nouveau coup franc à Sabat Karim pour l'équipe d'Aspici.
1: نعم مخالفة جديدة لفريق اس بي سي، نلعب في الدقيقة 31 من الشوط الثاني من اللقاء في مباراة كبيرة قدمها فريق إيجيلون بعد تقدمه بمناسبتين والآن يبحث عن الثالث، لكن اس بي سي أيضا يحاول فرض كلمته في هذا اللقاء، لكن هل من الممكن أن نشهد الجديد في هذا اللقاء؟ نعم يمكن إذا ما أراد فريق اس بي سي بقيادة طاهر زكريا جارديا العودة في اللقاء. الآن مخالفة على مشارف منطقة الجزاء، الحكم يطالب الجميع بفض النزاع والعودة في اللقاء، ربما يحين الوقت للحديث عن هدف ثالث في اللقاء. الآن سيطبق الهدف الثالث على اللقاء لكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان، نحاول أن نلتقط الأنفاس من أجل العودة في اللقاء وننقل لكم كل ما هو جديد من ملعب إدريس محمد أوي الرياضي. كرة تلعب لنبارة فيليكس، نبارة فيليكس يعود من جديد حسب الله كابتن فريق اس بي سي، يعود للامام، يعود لنبارة فيليكس، نبارة فيليكس يمسك بالكرة، يتقدم للامام لدبكالا، دابا دبكلا دابا دبكلا مقرها وقولها ناجحة وكرة إلى خارج أرضية الميدان تماسي دابا دبكلا تماسي لعبها لي الأمام تقطع من جديد من صالح فريقي مورالا من فريق إيجيلون يتقدم للأمام لفابيان فابيان لم يتمكن منها أصاب الله يمسك بالكرة أصاب الله لكن يتركها للقادم من القلب كرة تعود لصالح فريق أسبيسي هجمات سريعة دفاع مرتد من فريق إيجيلون محاولات جديدة لحسب الله حسب الله يحاول لكن تعود كرة لصالح فريق أسبيسي أسبيسي تقطع كرة من جديد لصالح فريق إيجيلون تعود إلى أسبيسي من اللاعب إيسا إيسا يلعبها للأمام للاعب رقم 17 تعود لكن كرة إلى خارج أرضية الميدان كانت أن تكون في المرمى لولا أنها ابتعدت قليلا عن الحارس الحارس الكبير مانجانا كرة تعود لصالح فريق إيجيلون يلعبها اللاعب رقم 7 فابيان فابيان تعود من جديد لوبارا فيليكس لوبارا يعود من جديد يلعبها للاعب رقم 8 حسب الله حسب الله يحاول أن يجد المساندة تعود من جديد لنوبارا فيليكس نوبارا فيليكس يتقدم للأمام يعود تعود من يوسف إلى نوبارا فيليكس من جديد نوبارا فيليكس يعود ربما الكرة ترفض أن تذهب للأمام دفاع مستميت من فريق إيجيلون حسب الله يتقدم للأمام كرة تقطع لكن تعود من جديد ليوسف تسديدة رائعة لكن الدفاع يتصدى المرحلة الأولى والثانية وتعود هجمة سريعة من اللاعب البرعي البرعي يلعبها لفابيان فابيان فابيان فابيان فابيان تقدم للأمام تلعب كرة رائعة فابيان لكن تدري مرالم تقطع كرة من جديد من اللاعب إيسا
0: كل جست دي محمد أدوم كي أسي إلميني عبد الله ديفان دان جست دي كور بوغا empêcher l'attaquant d'une réelle occasion. Et c'est son, le joueur Adaspici qui dépasse cette fois-ci avec Maloum. Maloum qui accélère, il trouve Akiva. La frappe qui n'inquiète pas les gardiens Mangana. Mangana qui envoie un long ballon à destination de Daniel. Et le joueur Adaspici qui multiplie les offensives. Avec Maloum, Maloum qui trouve Siman Abdelkarim, le nouvel entrant, pour rappeler que Tahir Zakaria Gardia a opéré trois remplacements de son côté. Amantonia n'a fait jusque-là aucun remplacement. C'est un score qui est à son avantage jusqu'à présent. Et Grand FC mène 2-0 et se dirige vers les titres, alors que nous jouons les 10 dernières minutes de cette deuxième partie de la dernière journée du championnat entre les leaders Eglon FC et Aspici. Toujours 2-0, et c'est un corner qui va être exécuté du côté droit avec Abdelkarim Timan qui attend la décision de l'arbitre pour exécuter ses corners. C'est parti et capté directement par le gardien Mangana. Mangana qui trouve Daniel. Daniel est le joueur des grands qui essaye de jouer le contre avec Daniel Moral qui anime bien le côté gauche. Et c'est une touche au profit de Moral et de son équipe. FC.
1: نعم أحمد مكي كرة تلعب لصالح فريق إيجيلون الحكم يقول لا شيء تلعب من عيسى الاتجاه الآخر هجمة سريعة مرتدة لكن تقطع من إريك يعود للبرعي البرعي يعود للقلب تماما إلى إريك من جديد محاولة أولى لكنها لم تكتب لها النجاة ماذا يقول حكم هناك رمية تماس لصالح فريق إيجيلون الفريق الذي أثبت ألو كعبه في هذا اللقاء رغم التحديات العديدة التي مر بها اللقاء من النادر أن نرى مباراة تلعب في هذا التوقيت لكن أسهل الأمر الآن ممكنا في ظل هذا التطور الجديد الذي وصل إليه ملعب إدريس محمد الرياضي كرة تلعب من جديد ديفان عبد الله ديفان لم يتمكن منها تقطع من هجوم فريق أسبيسي للاعب جيبا جيبا يعود لحسب الله حسب الله يعود من جديد تلعب من جديد لإيسا إيسا لم يتمكن منها لكن الحكم يحتسب مخالفة أين فابيان؟ فابيان يعود إلى الخلف تماما في الدفاع من أجل المساندة سجل هدفين وعاد من جديد إلى الدفاع من أجل المساندة وتقديم ما يمكن كرة تلعب جديدة من يوسف يتقدم للأمام الكره الى خارج ارضيه الميدان، رفضت الكره ان تدخل الى الشباك، فبالتالي لا زال فريق اس بي سي يحاول من اجل عوده اللقاء. طاهر زكريا جارديا يرفض الاستسلام، فابيان يلعبها، فابيان يحتفظ بالكره وكره الى خارج ارضيه الميدان. تماس، لمن سيكون التماس؟ ماذا يقول الحكم؟ هناك تماس لصالح فريق اس بي سي. نوبارا فيليكس يتركها لدفكالا، لا يتركها للاعب يوسف، او هناك مخالفه، نعم مخالفه للاعب دانييل. كره تلعب من جديد، البرعي يعود يلعبها للاعب رقم 7 في تشكيله فريق فابيان يلعبها كره من عنوان، تعود لنوبارا فيليكس، نوبارا فيليكس يحتفظ بالكره، نوبارا فيليكس يتقدم للامام، نوبارا فيليكس يلعبها حسب الله الكابتن، يعود من جديد للاعب رقم 4 في تشكيله فريق اس بي سي، تعود من جديد للاعب رقم 4 يوسف حسين، يحتفظ بالكره يلعبها للامام للاعب يوسف عبد الرحمن الذي دخل في الشوط الثاني البديل، يلعبها للامام ويحول ناجحه وثانيه، لكن لم يتمكن من الاستمرار لان الدفاع لا تماما به، يتلمس الكره لكن لم يتمكن منها إيريكو، مخالفه يحتسبها الحكم في هذا التوقيت. يا اللاعب رقم 7 اللاعب فابيان حاول ان يشتت الكره باي طريقه ممكنه واضاعه الوقت، لمحه ذكيه من فابيان لإضاعة الوقت، كرة تلعب للاعب حسب الله، تعود من جديد للاعب عبد الرحمن، يتمكن منها دفاع فريق ايجولون، تعود من جديد لعبد الرحمن، كرة إلى خارج أرضية الميدان بعد تنقل من البرعي، والحسب الحكم يحتسبها مخالفة.
0: أحمد حكيم. على طيب الكريم، on constate que les joueurs d'Aiglon jouent tous dans leur camp pour essayer de conserver ce score de 2-0. Et s'offrir leur premier sac. Entre-temps, l'arbitre siffle une faute au profit des joueurs d'Aiglon, joué rapidement par le gardien et renvoyé en touche par le défenseur Noubara Félix, alors que l'entraîneur d'Aiglon FC prépare son premier remplacement avec la sortie du dossard numéro 1, c'est bien Abdoulaye Dipane, qui va être remplacé par un autre attaquant. Un remplacement donc poste par poste avec l'entrée du numéro 9.
1: Frédéric Yogrena. Frédéric. Voilà.
0: Frédéric qui prend la place d'Abdoulaye Dipane pour les 5 dernières minutes de cette deuxième partie.
1: Frédéric ليس فقط بديل بل هو الكابتن الجديد بعد دخوله في الميدان، يترك إيريك القيادة للاعب إيريك. كرة تلعب لكن كرة مقطوعة من دفاع فريق إيجيلون، كرة إلى خارج أرضية الميدان، مخالفة لإيسا يلعبها للأمام ليوسف، يوسف مراوغة أولى ناجحة لدبكالا، يعود لدبكالا، دبكالا يعود من جديد ليوسف حسين، يوسف حسين يتقدم للأمام يلعبها للاعب عثمان حسين في الاتجاه الآخر، كرة تلعب لصالح فريق اس بي سي، محاولات جديدة وجدية، لكن ماذا ننتظر أكثر في هذا التوقيت من الزمان؟ الآن تغييرات جديدة سيجريها طاهر زكريا جارديا، لكن قبلها هجمة مرتدة سريعة لصالح فريق إيجيلون، إيجيلون يتقدم للأمام، كرة تعود للوسط تماما، ربما محافظة انتقاد الأنفاس، فابيان يراوغ أولى ثانية ناجحة، فابيان يلعبها تماما للبرعي تسديدة، لكن كرة بلا عنوان إلى خارج أرضية الميدان من اللاعب رقم 12 دانييل يبدو عليه أنه مرهق وحق له أن يرتحق أيضا، بالإضافة إلى اللاعب رقم 7 فابيان ودانييل لهم العديد من المنافسات وعديد من الكرات التي لعبها بكرة رائعة. الآن هناك ربما تغييرات جديدة لطاهر زكريا جارديا، لكن حتى اللحظة يوسف حسين يلعب كرة لدابا، دابا دبكالا يحتفظ بالكرة، دابا دبكالا يعود ليوسف، يوسف حسين يلعبها في الاتجاه الآخر للاعب رقم 8، تعود الكرة من جديد ليوسف حسين، يوسف حسين يترك الكرة للاعب حسب الله، حسب الله يلعبها للاعب معلوم إيتا، معلوم إيتا يترك الكرة ويعود ليوسف عبد الرحمن، لكن تقطع من دفاع فريق جيرونا مراوغة أولى لم يكن فيها النجاة، كرة تترك ليوسف عبد الرحمن يتدخل، هناك كرة خطيرة إلى خارج أرضية الميدان تمس لصالح فريق آسيتي في حلة جديدة، لكن في سوء طالع وحظ ربما لم يكن له مثيل، ضيع العديد من الكرات، الآن كرة هناك ماذا كل حركة مخالفة على مشارف منطقة الجزاء أحمد مكين.
0: كوفران a sifflé au profit d'Aspici. Deux joueurs qui se sont percutés. Et les deux joueurs sont à terre. Le joueur d'Aspici s'est déjà relevé. Mais le défenseur de Grand FC a pris un choc. Voilà, il est à terre. Il se tord de douleur. Il reçoit des soins entre-temps de la part de l'équipe médicale. Et le joueur d'Aspici s'apprête à exécuter ses coups francs. Pendant ce temps, Saïd Zakaria Gardia prépare ses dernières armes offensives avec deux remplacements qui vont être opérés. Le joueur s'est relevé et le jeu va reprendre avec ce coup franc qui va être exécuté. Il s'agit du défenseur Richard qui essaye de perdre de temps. Il est même averti par l'arbitre. Il sort du terrain. Voilà. Et le jeu va reprendre. Coup franc. Et double remplacement pour Aspici. Et tout remplacement également en vue pour Eglo FC, à savoir Karim. Une mission qui semble impossible pour l'équipe de Taïr Zakaria Gardia de remporter ces trophées. Il faut 3 buts. Alors, tu restes moins de 5 minutes.
1: نعم الآن نلعب في الدقيقة 43 فقط، بقيت دقيقتين من أجل الوقت الأصلي للمباراة في شوطها الثاني، تبديلين من هنا وتبديلين من هناك إلى حد كبير، إيجيلون يتطلع لرفع الكأس وهذا ممكن، نعم ممكن أيضا أتبسي أن يعود في اللقاء لا سيما بعد توقف المباراة لأكثر من لحظة في الشوط الثاني، ربما يضيف الحكم وقت بدل الضائع، وقتها عندما يسجل أتبسي ربما يعود له الحلم من أجل العودة في اللقاء، لكن حتى اللحظة لا زال إيجيلون هو البطل حتى اللحظة بهدفين نظيفين، إذا ما أراد أتبسي العودة في اللقاء عليه تسجيل 3 أهداف، الآن مخالفة على مشارف منطقة الجزاء، هناك العديد من الأسماء الذين من الممكن أن يغيروا النتيجة من هذه الضربة، منهم مالوم إيسا، تشيبا، أيضا عبد الرحمن يوسف، من الجميع يمكن أن نشاهد أهداف في اللقاء، نعم يمكن ويمكن أن يصدي حارس مانغانا للكرة، هذا كله وارد، ننتظر صافرة الحكم، الآن الحكم يعطي الإذن من أجل لاعبي الكرة، كرة رائعة لكن إلى خارج أرضية الميدان، كرة بلا عنوان، والآن مانغانا يحتسب الدقائق، ماذا سيضيف الحكم من الدقائق؟ هذا ما ننتظر لنعرفه الآن، لأننا تقريبا الآن انتهينا من الوقت الأصلي من اللقاء، الآن ننتظر الوقت الإضافي الذي سيضيفه الحكم، فقط للتأكيد نلعب في الدقيقة 45 الآن في نهاية الشوط الثاني في انتظار ما سيؤكده الحكم من إضافات، كرة تلعب من اللاعب دانييل في جانب فريق جيلوندا، مراوغة لم يتمكن منها النجاح، كرة تلعب لصالح البديل الجديد رقم 30.
0: Voilà, les supporters d'Aiglon commencent déjà à célébrer le titre. L'ambiance est déjà électrique. Ils brandissent le drapeau de leur équipe parce que nous jouons la 89e minute. Il ne reste plus qu'une minute et quelques secondes. Attention à cette action, à cette accélération de Frédéric. 4 minutes sont accordées par le 4e arbitre comme temps additionnel. 4 minutes pour Aiglon de soulever son premier sac. 4 minutes pour offrir le premier titre à cette équipe. 10 ans seulement après sa création. Allez, avec Albouri. Albouri qui essaie d'accélérer. Il trouve Daniel sur le côté gauche. Daniel qui conserve son ballon. Il s'appuie sur Fabien qui tombe. L'arbitre estime que c'est une simulation. Pas de faute. Le jeu se poursuit avec une accélération du côté gauche avec le joueur d'Aspiti qui joue le tout pour le tout. Alors que Fabien est toujours à terre. L'arbitre n'a pas interrompu le jeu. Le joueur d'Aspiti conserve encore le ballon. Attention à cette récupération de Albouri. Albouri qui trouve Moral. Il garde le ballon. Et Fabien qui se relève. Les joueurs d'Aspiti avec Maloum. Il perd son ballon. Et deux joueurs sont à terre du côté de Gros FC. Et l'arbitre intervient. انتلوب لجيه سبا الكريم
1: نعم آدم عبد الرحمن الآن يوقف المباراة من أجل علاج اللاعب فابيان أحد أفضل اللاعبين في هذا اللقاء ويطلب الإسعاف من أجل إخراجه إلى خارج أرضية الميدان فابيان وهناك لاعبين آخرين سقطا على أرضية الميدان بالإضافة لفابيان نذكر أن الحكم أضاف 4 دقائق في الوقت بدلا من الضائع لكن حتى الآن هذه النتيجة تؤهل فريق ايجيلون للمضي قدما في هذا اللقاء ورفع العلامة الأولى والنجمة الأولى له في البطولة. التغيير الجديد بالنسبة للفيفا أن اللاعب المصاب يجب أن يتوقف لعدة دقائق خارج أرضية الميدان قبل أن يدخل للمباراة. هذه هي التبديلات الجديدة في الإجراءات للحفاظ على روح المنافسة. الآن الحكم يطالب بخروج اللاعبين واللاعبين يطالبون باحتساب الوقت.
0: Voilà, Fabien, le double buteur de ce soir, sort sur civière. Certainement, il ne pourra pas revenir et continuer le match. Comme lui, Albouri s'est blessé également, il s'est tort de douleur. Mais il se relève déjà. L'arbitre va ordonner donc à reprendre le jeu. Et ce sont les joueurs... Deglon qui repartent avec cette accélération de Moral qui conserve le ballon. Il s'appuie sur le nouvel entrant, Fabrice, qui perd son ballon. C'est un duel au milieu de terrain. Voilà, avec Frédéric qui conserve bien son ballon. La passe de Frédéric est chippée par Alaramadji qui envoie un long ballon à destination de Timan Abdelkerim. Attention à cette accélération de Frédéric, mais il est stoppé net par Mamadou Doum. Nous jouons la troisième minute du temps additionnel alors que l'arbitre a accordé 4 minutes, plus que 2 minutes pour Aiglon de célébrer son premier titre. Entre temps, Albouri est à terre. Il s'est tort de douleur. Il ne pourra pas continuer le jeu lui aussi. Il va à son tour sortir et abandonner ses coéquipiers. L'arbitre ne va pas tarder aussi à siffler la fin de cette rencontre.
1: نعم أحمد مكي من الممكن أن يصفر الحكم النهاية وتتويج فريق إيجيلون بالمباراة لكن مع ذلك هناك اشتباك أمام الحكم. الحكم لا زال ثابت وينتظر ليرى ما ستفسر عنه المباراة. هل ستشهد المباراة البطاقات الأولى في اللقاء؟ نعم من الممكن لكن الحكم لا زال يضبط اللقاء ولم يخرج عن طوره حتى الآن. كرة تلعب تماس لصالح فريق إيجيلون تقطع من فريق إيجيلون أسبيسي سعود. نحن نلعب في الدقائق الأخيرة. النتيجة نذكركم مستمعين الكرام لا زالت 2-0 لصالح فريق إيجيلون. رغم التحدي الذي شهده اللقاء كانت مباراة رائعة والحجمات كانت من هنا وهناك، لكن الآن ننتظر الحكم ليعلن النهاية. هي ثواني معدودة، هي لحظات معدودة، ويعلن الفرح ويعلن الحائز على البطولة الأولى من نوعها. هل سيكون من نصيب أسبتي؟ من الصعب بالتأكيد، لكن ليس مستحيلا. الحكم الآن ننتظر أن يعلن النهاية في هذه اللحظات، لأن تجاوزنا 4 دقائق. ربما أوقفت المباراة لدقيقة أخرى إضافية تقديرا للحكم يمكن أن يضيفها، لكن حتى اللحظة لا زالت النتيجة لصالح فريقي إيجيلون ب2-0. الآن ركنية لصالح فريق اس بي سي، ربما هي الأخيرة، ربما هي القاضية، ربما هي النهائية. هل سنشهد بطل جديد؟ نعم، كل المعطيات تشير إلى ذلك. الآن الركنية بانتظار احتساب الحكم نهاية اللقاء. من الممكن، نعم يمكن، لكن الدفاع يتصدى والحكم نعم يعلنها. إيجيلون بطل لنسخة البطولة 2026.
0: Aiglon est officiellement champion du championnat donc du Tchad. Ils ont mouillé les maillots et c'est terminé. 2-0. Et Aiglon qui inscrit également son nom parmi les équipes qui ont été sacrés champions du Tchad. Aiglon FC, 10 ans après, et une étoile qui est déjà inscrit sur le maillot. Quelle performance de cette équipe, coaché par Amantonia, le public qui a envahi la pelouse pour célébrer ce premier sacre des Glons FC, alors que des dispositions se mettent en place pour offrir le trophée à l'équipe sacrée sous le regard du chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Lina, et des membres du gouvernement ici présents. Quelle performance des Glons FC qui remporte le titre alors que l'équipe n'a même pas perdu un seul match durant la compétition à Sabal Karim. C'est une performance exceptionnelle de cette équipe.
1: نعم أحمد مكي، فريق حقق البطولة دون أي خسارة ممكنة، وهذا إنجاز كبير في بطولة كانت قوية بكل المعطيات، لكن كان لفريق إيجيلون رأيه واستفاد من هذه التضحيات التي قدمها ليكون بطلا لهذه النسخة من البطولة. إيجيلون لم يكن مجرد حقق البطولة، لكنه كان الأفضل في تسجيل الأهداف. سجل تقريبا الآن بهذه الهدفين سجل 65 هدفا فريق إيجيلون، واستقبل 6 أهداف فقط بفارق أهداف بلغ 57، في حين أن فريق اس بي سي سجل 38 هدفا واستقبل مرماه 13 هدف بفارق تقريبا نفس نقول في حدود 25 هدف فارق ما بين الفريقين، كبير من حيث الأهداف. فريق إيجيلون لم يخسر نهائيا، فاز في 15 مباراة، تعادل في 4-0 من الخسارات. أما فريق اس بي سي فاز في 15 أيضا، تعادل في 2 وخسر في مناسبتين. هكذا انتهى اللقاء. إيجيلون توج بالبطولة. إيجيلون كان بطلا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إيجيلون يؤكد أنه الأفضل في لقاء مصيري وبطولة مصيرية. نتمنى أن تستمر البطولة بذات الزخم وبذات القوة في الموسم المقبل لمشيئة الله. الآن نتابع رقصات الجماهير، رقصات المشجعين، رقصات فريق الراقص الذين أحيوا هذه الأمسية. الآن تجهز المنصة من أجل تتويج البطل. البطل هذه المرة فريق إيجيلون، والنجمة الأولى له. سيكون إيجيلون هو الفريق القادم للتحديات بعد فريق اس بي سي، سبق ذلك فريق إلكسبور. أيضا هناك العدة من الفرق القديمة التي كان لها مقامها كفريق أسكتون تشاد، كفريق غازيل، فريق رينيسانس، لكن هذه الفرق الآن أصبحت تواجه إشكالية حقيقية في ظل فرق شابة حقيقية، فريق اس بي سي، فريق إيجيلون، من الفرق الذين غيروا معطيات كثيرة في بطولات كرة القدم بالعاصمة الشمالية هنا وكذلك على مستوى البطولة الوطنية لكرة القدم. الآن نترككم مع هذه الموسيقى من أجل التقاط الأنفاس والعودة من جديد. الآن نترككم مع الموسيقى والعودة من جديد.

0: الآن تقديم جوائز الحكام لأفضل حكم في المباراة في البطولة. Adam Abdraman reçoit le prix de meilleur arbitre du championnat. C'est lui-même qui a officié cette rencontre. Et Daoud, qui lui aussi est récompensé avec le prix meilleur arbitre assistant. Voilà. D'autres prix s'en suivent, notamment le meilleur buteur, le meilleur gardien. L'équipe fair play, et voilà tous les prix possibles. Et le chef du gouvernement, ambassadeur Alla Mayarina, lui-même qui remet les prix aux bénéficiaires.
1: نعم السفير ألا ميهلينا رئيس الوزراء هو من كرم الحكام وبالتأكيد سيكرم فريق اس بي سي وصيف البطولة ومن ثم البطل فريق إيجيلون الذي كسر كل القواعد وكسر كل ما هو ممكن في هذا اللقاء الناري. الآن أفضل حكم مساعد داود آدم الدوت وأول حكم آدم عبد الرحمن الذي أدار النهائي اليوم. فريق إيجيلون آدم عبد الرحمن أفضل حكم داود آدم الدوت أفضل حكم مساعد. الآن ننتظر أفضل حداف في البطولة. أفضل حداف في البطولة من سيكون؟ هل سيكون اللاعب رقم 7 في تشكيلة فريق إيجيلون أم سيكون هناك لاعب آخر من سيكون البطل؟ لكن فابيان بطبيعة الحال استحق اليوم أن يتوج نفسه بطلا للبطولة بتسجيل هدفين في هذا اللقاء، هدفين كاملين.
0: C'était Dengoto, le joueur d'Elect Sport, qui donc remporte le meilleur joueur de cette compétition. Lui aussi, il est récompensé pour sa belle performance.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. التعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي، نظمت جمعية الائتلاف مناسبة صباح اليوم بدائرة الأولى للعاصمة أنجمينا بدائرة المرأة التشادية. يأتي ذلك في إطار أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للخلية الذي يحتفل به في الأول من يونيو من كل عام. المناسبة ترأسها وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب فاطمة عبد الله بركو.
2: في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحليب، جاءت هذه المناسبة تحت شعار لنستهلك ما ننتجه ونحوله محليا، لتسليط الضوء على أهمية القطاع الألبان في تشاد باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بحفظ واستهلاك الحليب المحلي. جدد منسق مشروع دعم الرعي بنجلبي سيامبدو التزام مؤسسته بمرافقة ودعم الفاعلين بالبلاد في مرحلة تطوير هذه السلسلة الإنتاجية. لدى خطابه الرسمي، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق إلى أهمية هذه المبادرة التي قامت بها الجمعية.
3: الناس النظموا هنا سووا الجمعية هنام سموها لبنا هلالنا ولا لبنا هنانا، ده الناس اللموا ده بهم هم ده نقدر نمشي قدام سي أين ندور نسوي مساني كبار هنا يسوي لنا لبن كثير أتشاديين كلك يشربوا فوقها. لكن إلا نبود نخدمه من تيد قبل نمشي الخدمة المن تيد ده هاسا هم ما أنينا كل الناس نقدم بخدمهم في الليفاج في نفس الإطار ده يخدموا سوا عشان نمشي قدام. ليه نمشي قدام؟ ده بدور جهود شغل كبت تبده بهين كبت تلقده ما في إلا بدور تعب شيا وتعب ده كان زول تجيب ده تنجم لك قدام.
2: للتنويح، تعد هذه المناسبة إضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة في البلاد.
1: اختتمت أمس أعمال الدورة 13 لمنتدى كبار مسؤولي الميزانيات للدول الأعضاء في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لإفريقيا المركزية. ترأس حفل الاختتام المدير العام النائب لوزارة المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي صالح عبكر زين ممثلا لوزير المالية عبد الكريم عبد الله هنا.
4: خلال 3 أيام من المناقشات المكثفة التي جمعت كبار مسؤولي الميزانية وخبراء الماليين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية والشركاء الفنيين، وقد شهدت الدورة مشاركة وفود من 19 دولة من أفريقيا الوسطى وأفريقيا الغربية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي في مجال إدارة المالية العامة. وخلال الجلسة الختامية أشاد المشاركون لحسن تنظيم جمهورية تشاد لهذا المنتدى، مؤكدين أن اللقاء شكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة وتعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة وتقييم. فضلا عن مناقشة التحديات المرتبطة بإدارة المخاطر المالية في ظل متغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وقد خرج المشاركون في المنتدى بتوصيات من بينها ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الأعضاء وتكثيف برامج بناء القدرات وتكوين المهني للكوادر العاملة في مجال الميزانية، وإضافة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات المالية للمؤسسات الحكومية. كما دعا المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية من أجل دعم برامج الإصلاح المالي وتطوير عضوات إدارة الميزانية وفقا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءات أداء الحكومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. في الكلمة الختامية لأعمال المنتدى، المدير العام النائب لوزارة المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي صالح بكر زين طلب من ممثلي الدول المشاركة الالتزام بمواصلة العمل المشترك من أجل تطوير أنظمة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. في نهاية المناسبة، قدموا المشاركون في المنتدى شكرهم لجمهورية تشاد على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز الذي وفر ظروف ملائمة لإنجاح أعمال المنتدى.
1: عقد المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوغورو مؤتمرا صحفيا حول مكافحة الفساد وبناء إدارة فعالة في خدمة المواطن من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة. محمد أمر إدريس.
5: في إطار نشاطات برنامج المواعيد الكبرى الذي دأبت المدرسة الوطنية للإدارة بتنظيمه بهدف استضافة كبار الشخصيات الوطنية البارزة وفتح فرص للنقاش حول القضايا ذات الاهتمام العام، يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي قدمه المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوغورو حول مكافحة الفساد وبناء إدارة فعالة في خدمة المواطن من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة. هذا وقد أدار الجلسة الوزير السابق المكلف بالعدل والمراقب العام السابق للسلطة الدكتور يوسف توم، الذي أوضح أن ظاهرة الفساد أصبحت منتشرة في أوساط المؤسسات الأكاديمية والإدارية، بما أنها تمثل أبرز التحديات التي تعطل جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحيته تناول المحاضر المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد عثمان عبد الرحمن جوغورو مسألة الرقابة الصارمة وضمان تطبيق الشفافية وسيادة القانون وأبرز استراتيجيات وآليات مكافحة الفساد الإداري، داعيا إلى إصلاح الإدارة العمومية من خلال تقديم نموذج إداري يرتكز على الكفاءة والفاعلية ويجعل المواطن محور الخدمة العمومية وغاياتها الأساسية، مشددا على أهمية بسط الإجراءات الإدارية وتوسيع رقمنة الخدمات وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وتعزيز قدرات الموارد البشرية، متناولا دور السلطة المستقلة لمكافحة الفساد في مجال الوقاية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الوطنية. وفي ختام المؤتمر قدم المراقب العام للسلطة رسالة لطلاب المدرسة الوطنية للإدارة بما أنهم النخبة الإدارية المستقبلية للبلاد، التحلي بالنزاهة والالتزام بأخلاقيات الوظيفة وترسيق قيم المسؤولية والشفافية منذ مرحلة التكوين.
1: وعبر بيان صحفي قدمه صباح اليوم بمقر الأونامة رئيس لجنة النقل الحضري ببلدية أنجمينا غادونغار رودريك، أخطر الرأي العام الوطني عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم النقل الحضري داخل العاصمة.
6: الكوميتي الملتي سيكتوريال ده مكون من وزارة النقل ووزارة الأمن والهجرة والميري سنترال ومع الناس السنديكا. الكوميتي ده واجبة شان ينظم الترانسبور إيرفين، والكوميتي ده شال قرارات. القرار الأول تنظيم هنا المينيبوس والتنظيم هنا التاكسي والتنظيم هنا الموتو تاكسي. تنظيم هنا التاكسي والمينيبوس أولا بأولا كل سايق أنا المينيبوس يشيل أجريمان، يعملوا الكارت بروفيسيونيل من واسطة الكوميتي، يعملوا أرقام في البورتير ده، أي بورتير هنا المينيبوس وهنا التاكسي يكون فوقها أرقام نمرو شان بيرميتر للناس بيدنتيفي فوقها. ده قرار عشان يجهزوا فوقها تنظيم هنا الترانسبور انتر اوربان. وفي القرارات ده الموتو تاكسي كمان نفس الحكاية، أول بأول يشيل أجرما، ثم ثانيا يصير كارت بروفيسيونيل، وبعد الكارت بروفيسيونيل يلبس الكاسك. وفي ده وزارة النقل وزارة الأمن مع الميري والسنديكا على حسب الاتفاقية لجيودة الأجرما هنا التاكسي والمينيبوس نقصوه من أسعار الأول ده، ونفس الفي هنا الموتو تاكسي. ده جهد من الوزارات والكوميتي هو عمل فوقه، وخاصة كلام هنا الكاسك الكوميتي غرر عشان يقولوا لبسين هنا الكاس ده يعني هسا ما جبريا لكن يكون بروغريسيف، بالتوقيت يكون الموتو تاكسي يلبس الكاسك ما بتجهيز مع الناس هنا السنديكا هنا الموتو تاكسي. بعد ده نشوف في الأوقات ده نمشوا كيف نجهز هنا الكاسك يلبس. قلنا للناس من هسا ده نجهزهم عشان يكون لهم تدريب ويكون لهم توقية سنسيبليزاسيون.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.